اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي

أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،

لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى،

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا الحمد لله رب العالمين. اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم،

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

إذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك،

مستمعينا الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يغتنمون مواسم القطوف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله ورحاب ظله، له الحمد من محى الليل من جبين الوجود، وأسعد النهار بإشراقته كل موجود. مليئة هي حياتنا بالفرص التي يتيحها المنعم تعالى، فتمر مر السحاب، هي في الحقيقة نسائم من الفضل تحمل خيرا وبركة لمن أدرك قيمتها واستثمرها. ومن أعظم هذه المواسم مواسم الطاعة التي تدعى فيها النفوس المؤمنة إلى ذكر الله وصناعة الخير وبذل الإحسان وإشاعة المعروف وصلة الرحم وألوان العمل الصالح الذي يعظم أثره ويطيب ثمره. ومن طبيعة المؤمن أنه يغتنم هذه المواسم قبل فوات أوانها، مسارعا إلى ما يقربه إلى رحاب ربه وظلال قربه، ويباعد بينه وبين المعاصي ومسالك الآثام ومراتع المهلكات، حريصا على الحضور في المواقف المحفوفة بالخير والبر والبركة، موقنا أن فرص مواسم الفضل منارات تضيء طريقه وتجدد مسيره وتزرع في نفسه طمأنينة ورشدا، وأن كل لحظة يغتنمها تكون رصيدا في سجل أعماله وزيادة في حسناته ورفعة في درجاته. وتتجلى للمؤمن جوانب من حكمة الله فيما شرعه، إذ جعل مواسم فضل وظروف أجر متجددة لمستيقظي القلوب ومستشعري عظيم الأجر، الذين يشمرون ليجعلوا منها وسائل لمضاعفة الحسنات وتعزيز العلاقات واقتطاف أطيب الثمرات. فبوركت نفوس عرفت واغترفت واغتنمت واستثمرت اللحظات، ومضت بعزيمة وثابة طاعة لله وخدمة للناس وإسعادا ورفعة. وهنيئا لنفوس أخذت من كل صباح فرصة كل يوم لتنال فضلا من الله ورضوانا.

0: مواسم الفضل من ذي الفضل تغتنم، ينالها من بهدي الله يعتصم، من كل ماض إلى العلياء يعشقها، له من النور ما تمحى به الظلم. فهي بنا لله ربنا مع عباده المتقين الذين يغتنمون فرص الأيام ويشكرون له تعالى فيض الإنعام.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما الذي يمنع هذا الإنسان من المعصية حين يغيب الرقيب، حين لا تراه العيون، حين يبتعد عن عين الناس وعن عين القانون؟ إنه مراقبة الله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن يمنع الإنسان من الخطأ، وأن يثبت في قلبه الكثير من أدوات المراقبة فلا يخطئ ولا يعتدي على أحد، فهذا من أعظم أنواع المراقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة العظيمة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فهذه قمة الإيمان والإذعان والطاعة لله عز وجل. لذلك عندما يتوجه هذا المسلم إلى الحج، فإنه يربي في نفسه هذه المراقبة، فهو يشعر من أعماق نفسه بأن الله تعالى يطلع عليه، يعرف حركاته وسكناته، يعرف ما يدور في نفسه، يعرف ما تلحظه عينه وما

تتحدث به شفتاه، فعندئذ لا رقابة بشرية دائمة لهذا الإنسان، ولا أعين تسجل عليه ما يفعله، وإنما هو التزام وإذعان ورقابة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراه،

0: هذا الأمر يكون ملازما لهذا الإنسان في سره وفي علنه. المؤمن الحقيقي لا يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوة، ويكون أمام الناس في استقامة وفي طاعة وفي حسن خلق، فهو لا يختلف ظاهره عن باطنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من إنسان كان بين مناسك الحج وبين تلك المشاعر، فقد يجد موقفا يستلزم أمانة ويستلزم مراقبة، ومع ذلك يوقن في قلبه بأن الله تبارك وتعالى يراه، فلا يقدم على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما أدام الإنسان مراقبة الله عز وجل وكان مستشعرا لهذه المراقبة في كل أحواله، فإن النتائج ستكون عظيمة بفضل الله عز وجل. فمن نتاج هذه المراقبة الاستقامة في السلوك، أن يكون سلوك الإنسان وفق ما يرضي الله عز وجل. وبهذه المراقبة يصل الإنسان إلى قمة الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي كل ذلك أيضا ارتقاء بهذا الإنسان ليكون في أعلى سلم عباد الله الطائعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عندما نذهب إلى الحج ونؤدي تلك المشاعر ونستشعر مراقبة الله عز وجل، فإن في كل ذلك مراقبة، وفي كل ذلك إذعانا لله عز وجل. فالله لا ينام، والله لا يغفل عن أفعالنا وعن أعمالنا، فهو يحصي علينا كل ما نأتيه وما نذره. وبذلك يكون هذا الحاج قد ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى، وظفر بهذه الفوائد وهذه الخيرات التي يجنيها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا هذه الرتبة العظيمة، وأن نكون دائمي المراقبة له سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى أمل أن نلقاكم بعونه تعالى وتوفيقه في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم.

0: الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم لا نزال نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 112 من آيات سورة البقرة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى وفي الإعادة فائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: نعم، ماذا عندكما من أسئلة جوهرية حول هذه الآية؟ فقد أعربناها سابقا وبينا وجه اتصالها بما قبلها، كما بينا أحكام التجويد فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بإسلام الوجه في قوله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله؟
0: المراد من إسلام الوجه إخلاص العمل لله سبحانه والاستسلام التام لأوامره ونواهيه. إسلام الوجه عبارة عن التوجه التام إلى الله تعالى بالحركات والسكنات.
1: فهل لا تخبرنا عن معنى هذه المفردة يا أستاذنا؟ أسلم.
0: جميل. أسلم أي ألقى بكليته دون مقاومة، ألقى بكليته وتوجه بكليته إلى الله تعالى، لأن أصل الإسلام والاستسلام ترك المقاومة. فالإنسان المؤمن يخلص لله إخلاصا تاما بأن يلقي بكل حركاته وسكناته وتصرفاته في مرضاة الله سبحانه وتعالى.
2: وماذا عن مفردة الوجه يا أستاذنا؟ بلى من أسلم وجهه.
0: جميل. الوجه يطلق على الذات.
2: الذات؟
0: نعم، كما قال تعالى كل شيء هالك
2: إلا وجهه
0: ويبقى وجه ربك
2: ذو الجلال والإكرام،
0: أي ذاته. ويطلق الوجه على حقيقة الأمر.
2: على حقيقة الأمر؟
0: نعم، قال الأعشى أول الحكم على وجهه قضاء ليس بالهوى الجائر. فعلى وجهه أي على حقيقته. ويطلق الوجه على الجارحة المعروفة.
2: على الجارحة المعروفة؟
0: نعم.
2: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: جميل، كيف يكون ذلك هنا؟ الوجه عبارة عما يواجه الإنسان به غيره، فهي جارحة معروفة مشتملة على العينين والفم وغير ذلك مما يشتمل عليه. فإذا ألقى الإنسان بوجهه تلقاء شيء فقد ألقى بذاته كلها، فيعبر بالوجه عن الذات وإن كان الأصل فيه الجارحة، لأن الجارحة التي هي الوجه تحمل كل ما لدى الإنسان. ووجه الإنسان أيضا رأسه، ورأسه هو حقيقته، فالدماغ فيه. بلى من أسلم وجهه لله. إذن الوجه يطلق على الذات وعلى الحقيقة وعلى الجارحة وعلى الجهة والقصد أيضا.
2: على الجهة والقصد أيضا؟
0: نعم. تقول أسلمت وجهي لله، أي أخلصت نيتي وقصدي لله سبحانه، أي حيثما يوجهني توجهت. ويطلق الوجه على الجهة.
2: على الجهة أيضا يطلق الوجه يا أستاذنا؟
0: نعم، تقول قصدت وجه كذا، أي جهة كذا. وقال الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، وسنبين ذلك بإذن الله.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هل لا تخبرنا عن معنى الإحسان في قوله تعالى وهو محسن؟

0: محسن.
1: هذه الجملة جاءت قيدا لقوله تعالى بلى من أسلم وجهه، أي والحال أنه محسن، أي محسن العمل الذي يرضي الله. والإحسان أعلى مراتبه ماذا؟ أن تعبد الله
2: كأنك تراه،
1: وفي رواية أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
2: فإنه يراك.
1: والإحسان درجات، أي بلى من أسلم وجهه لله والحال أنه محسن، فلا يكفي إسلام الوجه عن الإحسان.
0: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
1: كيف ذلك؟ لا يكون العمل مقبولا إلا بأمرين.
0: وهما؟
2: ما هما يا أستاذنا؟
1: إخلاص القصد لله، وأن يكون الإنسان محسنا في عمله،
2: متقنا له.
1: نعم، أي موافقا لما جاء به الشرع. فالعمل لا يكون مقبولا ولا يكون صالحا إلا بأمرين، إخلاص، وهما إخلاص القصد بهذا العمل لله، فلا مراءة ولا سمعة، وأن يكون هذا العمل موافقا لماذا؟
2: لما جاءت به الشريعة الإسلامية يا أستاذ.
1: جميل، فهما أمران متلازمان. فالذي ينجي الإنسان من النار ويدخله الجنة العمل الذي هو خالص لله وهو موافق للتشريع، وفوق ذلك كله ماذا؟ رحمة الله تبارك وتعالى.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما معنى قول الله تبارك وتعالى فله أجره عند ربه؟
1: فله أجره، المقصود بالأجر هنا الجنة، وجعله كأنه موجبا للعامل الذي أسلم وجهه لله، جعله كأنه أجر وعد من الله، فالأجير ينتظر أجره، فكأنه أجر وكأن الإنسان مستأجر، وهذا فضل من الله، بمعنى أنه واجب له أن يدخل الجنة إذا كان بهذه المثابة.
0: فما نوع هذا الأجر يا أستاذنا؟
1: إنه الجنة، وأي شيء أعظم من أن يعيش الإنسان في جنة تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: في قوله تبارك وتعالى فله أجره، ما فائدة هذه اللام؟
1: جميل، أولا اللام تأتي للاستحقاق كما تأتي للاختصاص كما تأتي للملك وللتمليك، فاللام هنا للاستحقاق، أي هو مستحق لأجره عند ربه.
0: وهنا فائدة أخرى من حيث تقديم الخبر،
1: الذي هو له، نعم، وهي أن هذا جاء على طريقة الاهتمام، فجاء الاهتمام بوعد الله سبحانه للإنسان فله أجره عند ربه، فقدم الخبر الذي هو الجار والمجرور على المبتدأ اهتماما بالإنسان وتأكيدا لهذا الوعد، ليعلم أن الإنسان عمله غير مضاع.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: إذن تبقى علينا من الآية أن نبين معنى الجمل الثلاث، له أجره عند ربه ولا خوف عليهم
0: ولا هم يحزنون.
1: إذن نلتقي بإذن الله غدا
0: إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم القرب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. يقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر بأزمنة عظيمة، ومن أعظمها قوله سبحانه وليال عشر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها عشر ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تعد من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بلياليها لتشمل اليوم والليلة. وإذا كان الله تعالى يقسم بشيء فإنما يقسم بعظيم عنده، دال على فضله، عظيم في أثره. فهذه الليالي ليست كغيرها، بل هي أيام اصطفاها الله وجعل فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها. وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، وفي قلب هذه الأيام يعيش الحاج رحلته الإيمانية، وينتقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكأنه يعيش هذه العشر في أسمى صورها، جامعا بين الذكر والدعاء والتلبية والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى. فهي ليست أياما عادية، بل هي مواسم قرب خاصة تفتح فيه أبواب الرحمة، وتضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وفيها ترفع التلبية، وتسكب العبرات، وتعتق الرقاب من النار. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه الأيام تعظيما عظيما، ويجتهدون

0: تشعر أنك في زمن اصطفاه الله، فلا تضيعه في غفلة ولا تمر عليه مرورا عابرا، بل املأه بالذكر والدعاء والخشوع، واستحضر أن لحظات هذه الأيام قل لا تتكرر لك مرة أخرى. وأنت أخي المسلم، وإن لم تكن حاجا فإن لك نصيبا من هذه العشر بالصيام والذكر والتكبير والصدقة والعمل الصالح، فإن فضل الله واسع ومواسمه مفتوحة لعباده، فاجعل هذه الأيام بداية لتغيير حياتك، وجدد فيها عهدك مع الله، وأكثر فيها من الطاعة، فإنها أيام لا تعوض ومواسم قد لا تعود. فيا رب بارك لنا في هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بفضلك وبرحمتك المقبولين عندك يا أرحم الراحمين.
1: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون

المستمعون والمستمعات عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، وقد ذكرنا من قبل بتيسير الله تعالى وفضله كيف سعى الإسلام الحنيف إلى إيجاد التجانس والتآلف في المجتمع. ومن غير شك أن أول أبجديات الاقتصاد الناجح أن يكون هنالك تآلف وتكاتف، أما الخصومات والحروب والنزاعات فلا تفضي بالناس إلا إلى اجتماع فاشل. ومن التجانس الذي سعى الإسلام إلى أن يكون موجودا في بيئة المسلمين ومجتمعهم التجانس بين الأعراق والتجانس بين أفراد أو مكونات هذا الوطن من البشر. ولذلك سعى الإسلام الحنيف إلى أن ينصف الطبقات المظلومة من قبل البشر أنفسهم في المجتمع، لأن هؤلاء من المجتمع وهم من بني آدم. وذكرنا بتيسير الله تعالى في لقاءات سابقة كيف سعى الإسلام إلى أن يعنى بطبقة الرقيق وإلى أن يخرجها من هذا المأزق التي هي فيه، إذ إنها وقعت تحت ظلم البشر، وقعت تحت سيطرتهم، ومن حب الإنسان لنفسه أن يجعل الخير راجعا إليه وحده وأن يظلم غيره. لذلك سعى الإسلام الحنيف إلى أن ينصف هؤلاء، وذكرنا سياسة الإسلام وبرنامج القرآن الكريم، وذكرنا أنه أصلح الفكرة بأمور عدة، ثم قلنا إن الإسلام سعى إلى أن يغيض منابع الرق، إلى أن يسد كل المنافذ التي يمكن أن تزداد بها طبقة الرقيق، ثم إنه جاء إلى المرحلة الثالثة وهي تصفية الطبقة الموجودة من الرقيق حتى يكون أفراد المجتمع كلهم أحرارا. وللإسلام في ذلك برنامج عملي تنفيذي واضح، وليس هو ادعاء وليس هو نظريات تحشى بها الأدمغة فحسب، بل كتاب الله تعالى يجعل الالتزام بدينه وبهذه البرامج التي جعلها لتصفية الطبقة الموجودة أو الشريحة الموجودة من طبقة الرقيق، جعلها قرينة الإيمان، وجعلها تأتي إلى دنيا الناس بأشياء تنفيذية يؤمر بها المؤمنون أمرا شرعيا واجبا، بل قد لا يتصف الإنسان في أحيان بصفة الإيمان والإسلام الكامل الذي ينجيه يوم القيامة إلا أن يأتي هذه الأشياء وأن يأتي بهذه الخطط التي جعلها القرآن الكريم لتصفية الطبقة الموجودة، مما يدلنا على أن الشريعة كانت جادة في موقفها هذا وكانت حاسمة، فهي تقوم على برنامجها هذا لتصفية هذه الطبقة الموجودة. أول المنافذ أو أول ما جعله الإسلام من سياساته التنفيذية لأجل أن يصفي الطبقة الموجودة أنه جعل عبادة الزكاة التي هي العبادة الثانية بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في ذكرها في كتاب الله تعالى، جعل جزءا من مصارفها يصرفه المسلمون والمجتمع كله لأجل تصفية هذه الشريحة، لأجل أن يخرج الناس من هذا المأزق. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب أي في تحرير الرقاب، فهنا تؤخذ أموال الأغنياء. هذه المصارف هنا كما ترونها في الآية الكريمة هي ثمانية مصارف، معنى ذلك أننا لو كنا نقسم الزكاة على هذه المصارف الثمانية، لو كانت هنالك ضرورة تدعونا إلى أن نقسمها على هذه المصارف الثمانية، فمعنى ذلك أن تصفية الرقيق تأخذ ما نسبته 12.5% لأجل تصفية الرقيق، لأجل
أن نخرج هؤلاء من الرق، والزكاة إلزامية. وهذا الإخراج لهذه الطبقة ما كان من قبل من قد تقبل نفسه في حين وقد تدبر في حين، إنما كان في حق فريضة من فرائض الدين قال عنها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذه الزكاة التي أسيلت فيها دماء أغنياء المسلمين حتى تحفظ للفقراء، في ماذا تصرف؟ هذه تصرف لأجل تحرير الرقاب. فهؤلاء الذين لديهم هذه الرقاب، كثير منهم هم أثرياء أو أغنياء، هم ملزمون باسم الشرع أن يخرجوا جزءا من أموالهم لأجل تحرير الرقاب. وهكذا يكون إيمان المسلم ويكون إسلامه والتزامه بأمر الله تعالى يدعوه دعوة واضحة وصريحة عن طريق ركن من أركان الدين إلى أن يحرر جزءا من هؤلاء الأشخاص الذين ابتلوا بالرق ودخلوا في ظلمات الرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نجد الله سبحانه وتعالى يوجب على الناس هذا الأمر، فالله تعالى يقول في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: وآت المال على حبه، أي مع حبه للمال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. فهنا أمر بغير الزكاة، هذا الأمر من الله تعالى. هنالك ذكر الصلاة وذكر الزكاة، ولكن الناس مأمورون بشيء آخر، وهو أن ينفقوا شيئا من أموالهم في تحرير الرقاب. لذلك هذا الأمر ربنا تعالى يقول: إن البر أيها الناس ليس في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب فحسب، ولكن البر لا بد من أن يكون هنالك إيمان، لا بد من أن يكون هنالك أعمال صالحة. ومن هذه الأعمال الصالحة أيها العبد المؤمن أن تنفق الأموال في تحرير الرقاب. إذن هذا كله دليل على أن الإسلام يسعى، فهو ينفي البر، ينفي الصلاح عن الأعمال إلا في هذه الأشياء. وهذا كله يدلنا على أن الإسلام ساع بجد وساع بحزم إلى أن يصفي الطبقة الموجودة بعد أن سد المنافذ التي تزيدها، وبعد أن صحح الأفكار التي قد تقتنع بسوى هذه السياسة، بسوى هذا الواقع. لذلك فالحزم واضح وجلي، والتدرج لاستئصال هذه الظاهرة واضح في تشريعات هذا الدين. عندنا أيضا عقد المكاتبة، والمكاتبة أمر شرعه الإسلام، وهو أن يشتري العبد حريته. الأصل في العبد أنه مملوك، فكل أمواله ترجع إلى مالكه، كل تصرفاته التي تعود عليه بالنفع هي لا تعود عليه هو، وإنما هو وأمواله مملوكون لمن؟ للمالك، لسيده. هذا الشيء يجعل العقد لا يجعل العبد لا يستطيع أن يتعاقد، لا يستطيع أيضا أن يبرم شيئا لمصالحه، وإنما هي لمصالح سيده. جاءت شريعة الإسلام وأقرت عقد المكاتبة، والمكاتبة عقد يشتري به المملوك حريته. نحن نعلم من حال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه جاء من أرض فارس، وأنه كان حرا، ولكن السطو على عباد الله تعالى، ولكن استعباد الأحرار جعل هذا الإنسان يقع فريسة لهذا النهب والسطو، فسرق وبيع على أنه عبد، ثم جاء إلى المدينة المنورة في قصته الطويلة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحينها اشترى سلمان الفارسي حريته، فاشترط عليه سيده أن يزرع له عددا من النخيل، وإن زرعها فإنه سيكون حرا. فما كان من سلمان إلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بالأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد من أبناء هذا الدين إلا أن يكونوا أحرارا، ويمقت هذا الحال وهذا الواقع. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم
يعين سلمان الفارسي ويساعده.

0: فغرسها واشترى سلمان بهذا الغرس حريته. إذن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته. نحن نجد في كتاب الله تعالى في هذا الجانب أنه يدعو إلى عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول أي أن العبد إن طلب المكاتبة من سيده، ربنا يأمر السيد والمالكين يأمرهم أن يجيبوه، أي أن يجيبوا العبيد حتى يخرجوا إلى الحرية، إلى فضاء الحرية بعد ضيق العبودية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أي شيء أرقى من هذا التشريع؟ يقول للسيد وللمالك: إن جاءك العبد يريد أن يشتري حريته فكاتبه، أي أدخل معه في عقد المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب شرعا لظاهر الأمر في هذه الآية، يجب شرعا على المالك أن يكاتب عبده، وفوق هذه المكاتبة هو يدعوه إلى المكاتبة ويزيده فوق ذلك بأن قال الله تعالى له: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن القضية كلها سائرة كما ترون إلى أن يحرر هؤلاء، إلى أن تصفى هذه الشريحة الموجودة في المجتمع من العبيد ليكونوا في صف واحد مع إخوانهم المؤمنين. بقيت هنالك بعض القضايا في عقد المكاتبة وفي تصفية العبيد أيضا، نرجع الحديث عنها أيها المستمعون والمستمعات إلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 73 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ووقفنا عند الجار والمجرور من السماوات، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة السماوات، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والكثير أن التحريك يكون بالكسر في مثل هذه الحال، وعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. وجوز صاحب الإبانة أن يكون التحريك في هذه الحال بالكسر أيضا، ونقل ذلك عن العرب، وذكر عنهم أنهم يستعملون في مثل هذه الصورة التحريك بالفتح والتحريك بالكسر. السماوات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من السماوات يجوز أن يكون صفة لكلمة رزقا، إذا ما جعلنا كلمة رزقا بمعنى المرزوق، والمعنى أنه يراد بالرزق هنا ما يرزق، فما يرزق يسمى رزقا، سواء كان علما أو مالا أو ولدا أو جاها أو عملا أو غير ذلك من صنوف الرزق، فكل صنف من تلك الأصناف يسمى رزقا. فإذا جعلنا كلمة رزقا بمعنى ما يرزق، كان الجار والمجرور من السماوات صفة لكلمة رزقا. وعلى هذا فالجار والمجرور من السماوات في محل نصب صفة لكلمة رزقا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من السماوات أو يكون من السماوات، والرزق الذي يكون من السماوات كالمطر، والرزق الذي يكون من الأرض كالإنبات. وإذا ما جعلنا كلمة رزقا مصدرا أو اسم مصدر، عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر، يكون حرف الجر من متعلقا بالمصدر رزقا من السماوات. وعلى هذا فحرف الجر من متعلق بالمصدر وهو كلمة رزقا، والمصدر مما يشبه الفعل، وحرف الجر يجوز أن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل. السماوات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض أسلوب عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. شيئا كلمة منصوبة أيضا، وفي إعرابها وجوه، فيجوز في كلمة شيئا أن تكون مفعولا به للمصدر وهو كلمة رزقا، والمعنى ما لا يملك لهم رزقا شيئا، أي ما لا يملك لهم أن يرزق

0: خلقهم شيئا. فعلى هذا الوجه تكون كلمة شيئا مفعولا به للمصدر أو لاسم المصدر رزقا. فنقول على هذا الوجه في الإعراب شيئا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا على حد قول الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فكلمة يتيما مفعول به للمصدر وهو إطعام. وإذا ما جعلنا رزقا بمعنى ما يرزق، فإن كلمة شيئا تكون بدلا من كلمة رزقا، وكأنها تبين صفة ذلك الرزق من حيث القلة والكثرة، فالمعنى رزقا قليلا. فعلى هذا الوجه نقول في الإعراب شيئا بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والمبدل منه هو كلمة رزقا، ولذلك انتصب البدل لأن البدل يتبع المبدل منه. ويجوز وجه ثالث، فيجوز في كلمة شيئا أن تكون مفعولا مطلقا أو نائبا للمصدر، والعامل الفعل يملك، والمعنى ما لا يملك شيئا من الرزق، أو ما لا يملك رزقا شيئا، أي رزقا قليلا. فعلى هذا الوجه الثالث نقول في الإعراب شيئا نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نلاحظ أن معنى الكلام يكون مؤثرا على المعنى في صور كثيرة، وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن تعدد وجوه الإعراب يثمر تعددا في المعنى. وقد قيل إن من إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. والجملة لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، جملة صلة الموصول ما، فهي جملة لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يجعل لها محلا من الإعراب تكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب عند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول. والجملة الفعلية يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا يستطيعون جملة فعلية، يجوز أن تكون معطوفة على جملة صلة الموصول، ويجوز أن تكون استئنافية، ويجوز أن تكون من حيث المعنى عائدة إلى ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، والمراد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويجوز أن يكون الكلام عائدا على الكفار، فقوله لا يستطيعون أي الكفار. والواو على الوجهين، سواء جعلنا هذه الجملة جملة معطوفة على جملة صلة الموصول أو جعلناها جملة استئنافية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يستطيعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم أنه يجوز في هذه الواو أن تكون عائدة على الاسم الموصول ما، والمراد بذلك الأصنام، فإنه نفى عنهم الملك ونفى عنهم الاستطاعة. وقد يكون الإنسان يستطيع ولا يملك، فنفى عنهم الشيئين معا إمعانا في بيان ضعف تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويجوز أن تكون الواو عائدة على الكفار، أي لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهو الرزق. وإذا كان الكفار لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهم أحياء، كانت تلك المعبودات لا تستطيع ذلك من باب أولى، لأنها أموات. والجملة لا يستطيعون يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة صلة الموصول، لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، وجملة صلة الموصول على المشهور لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 74 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. فلا تضربوا لله الأمثال، جملة فعلية، والظاهر أنها جملة استئنافية، فالفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تضرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لله جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والظاهر أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة الأمثال لا بالفعل تضرب، فإنهم ما كانوا يضربون تلك الأمثال لله، وإنما كانوا يضربون الأمثال لله، أي كائنة لله. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور لله في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة الأمثال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. الأمثال كلمة منصوبة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما الذي يمنع هذا الإنسان من المعصية حين يغيب الرقيب، حين لا تراه العيون، حين يبتعد عن عين الناس وعن عين القانون؟ إنه مراقبة الله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن يمنع الإنسان من الخطأ، وأن يثبت في قلبه الكثير من أدوات المراقبة فلا يخطئ ولا يعتدي على أحد، فهذا من أعظم أنواع المراقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة العظيمة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فهذه قمة الإيمان والإذعان والطاعة لله عز وجل. لذلك عندما يتوجه هذا المسلم إلى الحج، فإنه يربي في نفسه هذه المراقبة، فهو يشعر من أعماق نفسه بأن الله تعالى يطلع عليه، يعرف حركاته وسكناته، يعرف ما يدور في نفسه، يعرف ما تلحظه عينه وما تتحدث به شفتاه. فعندئذ لا رقابة بشرية دائمة لهذا الإنسان، ولا أعين تسجل عليه ما يفعله، وإنما هو التزام وإذعان ورقابة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراه وبأنه يطلع عليه.

0: وهذا الأمر يكون ملازما لهذا الإنسان في سره وفي علنه. المؤمن الحقيقي لا يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوة، ويكون أمام الناس في استقامة وفي طاعة وفي حسن خلق، فهو لا يختلف ظاهره عن باطنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من إنسان كان بين مناسك الحج وبين تلك المشاعر، فقد يجد موقفا يستلزم أمانة ويستلزم مراقبة، ومع ذلك يوقن في قلبه بأن الله تبارك وتعالى يراه، فلا يقدم على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما أدام الإنسان مراقبة الله عز وجل وكان مستشعرا لهذه المراقبة في كل أحواله، فإن النتائج ستكون عظيمة بفضل الله عز وجل. فمن نتاج هذه المراقبة الاستقامة في السلوك، أن يكون سلوك الإنسان وفق ما يرضي الله عز وجل. وبهذه المراقبة يصل الإنسان إلى قمة الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي كل ذلك أيضا ارتقاء بهذا الإنسان ليكون في أعلى سلم عباد الله الطائعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عندما نذهب إلى الحج ونؤدي تلك المشاعر ونستشعر مراقبة الله عز وجل، فإن في كل ذلك مراقبة، وفي كل ذلك إذعانا لله عز وجل. فالله لا ينام، والله لا يغفل عن أفعالنا وعن أعمالنا، فهو يحصي علينا كل ما نأتيه وما نذره. وبذلك يكون هذا الحاج قد ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى، وظفر بهذه الفوائد وهذه الخيرات التي يجنيها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا هذه الرتبة العظيمة، وأن نكون دائمي المراقبة له سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى أمل أن نلقاكم بعونه تعالى وتوفيقه في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتحدث

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون

فيها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا

عليه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.

الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

قتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

يعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي،

رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات،

لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

عقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب

لهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء

ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

0: حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. تدشين المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. سلطنة عمان تستنكر وتدين الاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. والرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. إلى التفاصيل. انطلقت أعمال معرض عمان للبترول والطاقة 2026 وأسبوع عمان للاستدامة 2026 تأكيداً على توجهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. يأتي معرض عمان للبترول والطاقة 2026 تحت شعار النجاح من خلال التعاون تحقيق مستقبل طاقة مستدام، كما تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن. وأكد سعادة وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة، أكد أن تدشين الهوية المؤسسية ريكان يمثل محطة مهمة في مسيرة العمل المجتمعي لقطاع الطاقة، ويعكس توجهاً وطنياً يعزز التكامل بين شركات القطاع لتحقيق أثر تنموي مستدام يضع الإنسان في صميم التنمية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد. احتفت وزارة الطاقة والمعادن بتكريم 57 جهة حكومية وخاصة بجوائز أسبوع عمان للاستدامة 2026 تقديراً لمبادراتها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتميزها في كفاءة الطاقة والتنقل المستدام والمحتوى المحلي. وتشكل هذه الجائزة منصة وطنية لتحفيز الابتكار وترسيخ الشفافية والمساءلة وتسريع الجهود الجماعية نحو تحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2005، مع إبراز الدور المتنامي للاستدامة كمسار عملي لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واعدة ومشروعات قابلة للنمو وعوائد اقتصادية ملموسة. أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا، وبناء عليه يكون اليوم الاثنين غرة شهر ذي الحجة الموافق 18 من مايو الجاري، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأربعاء 10 من ذي الحجة الموافق 27 من مايو الجاري. هذا وأكمل الوفد الطبي ببعثة الحج العمانية لهذا العام كافة استعداداته لتجهيز العيادة الطبية بمقر البعثة بمكة المكرمة لتقديم الخدمات الطبية للحجاج القادمين من سلطنة عمان. ويضم الوفد 40 عضوا في مختلف التخصصات الطبية التي تتواءم مع الحالات التي يتوقع معاينتها والقادرين على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحالات المرضية الأخرى، وكذلك طب الحشود، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان

وزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراماً لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعاً مع فريق الأمن القومي الثلاثاء المقبل لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. أعلنت إيران أن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازل ملموس في ردها على الاقتراحات الإيرانية وخصوصاً على صعيد الملف النووي، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن واشنطن طرحت 5 شروط تطالب فيها بأن تحتفظ إيران فقط بمنشأة نووية واحدة وبنقل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى واشنطن وعدم دفع أي تعويضات لإيران والإفراج عن أقل من 25% من الأصول الإيرانية المجمدة وربط إجراء المفاوضات بوقف الحرب في مختلف الساحات. وأكد التقرير أنه حتى في حال استجابة إيران لهذه الشروط فإن خطر العدوان الأمريكي سيظل قائما. في المقابل ربطت إيران أي مفاوضات بتحقيق 5 شروط مسبقة لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع العقوبة المفروضة على طهران والإفراج عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة وتعويض إيران عن أضرار الحرب. أبدى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تفاؤله حيال عقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم، وأكد شريف على أن جهود الوساطة مستمرة رغم تبادل الطرفين التهديدات، معتبرا أن السلام بحاجة إلى حكمة وإرادة رغم التحديات الحالية. كما أشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن بلاده تحظى بدعم وبثقة جميع الأطراف. وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي قد أجرى مباحثات في طهران مع نظيره الإيراني إسكندر مؤمني بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وآلية استئناف مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة. تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني وسط استهدافات متكررة رغم إبرام اتفاق تهدئة بين لبنان وإسرائيل. يأتي هذا فيما ردت قوة حزب الله بطائرات مسيرة استهدفت مناطق في الجليل الأعلى، وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار. هاجمت أوكرانيا روسيا بأكثر من 600 طائرة مسيرة، وأعلنت موسكو مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في واحدة من أكبر الهجمات الأوكرانية على روسيا منذ بداية الحرب. كما أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 280 مسيرة أطلقتها روسيا، يأتي ذلك وسط توقف المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الطرفين. أعلنت وزارة العمل عن توفر 757 وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية، وتوزعت الوظائف على مختلف المؤهلات الدراسية بدءا من البكالوريوس وحتى ما دون الدبلوم العام، منها 646 شاغرا وظيفيا بمؤهل البكالوريوس ودبلوم ما بعد شهادة التعليم العام، وعدد 111 شاغرا وظيفيا بمؤهل دبلوم التعليم العام وما دون. وتعلن الوزارة عن فتح باب التسجيل للتنافس على الفرص المعلنة حتى 31 من مايو الجاري. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. تدشين مؤسسة تنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان ضمن فعاليات أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. سلطنة عمان تستنكر وتدين الاعتداء على محطة

براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة. والرئيس الأمريكي يحذر من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة محمد بن سعيد السعدوني ورياض بن صالح الغساني، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بن علي الهطالي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها القارئ ناصر العصفور.

عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: كنا ننصت خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم للقارئ ناصر العصفور.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد،

0: وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.

أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.

إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

أمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا

فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن

إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما الذي يمنع هذا الإنسان من المعصية حين يغيب الرقيب، حين لا تراه العيون، حين يبتعد عن عين الناس وعن عين القانون؟ إنه مراقبة الله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن يمنع الإنسان من الخطأ، وأن يثبت في قلبه الكثير من أدوات المراقبة فلا يخطئ ولا يعتدي على أحد، فهذا من أعظم أنواع المراقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة العظيمة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فهذه قمة الإيمان والإذعان والطاعة لله عز وجل. لذلك عندما يتوجه هذا المسلم إلى الحج، فإنه يربي في نفسه هذه المراقبة، فهو يشعر من أعماق نفسه بأن الله تعالى يطلع عليه، يعرف حركاته وسكناته، يعرف ما يدور في نفسه، يعرف ما تلحظه عينه وما تتحدث به شفتاه. فعندئذ لا رقابة بشرية دائمة لهذا الإنسان، ولا أعين تسجل عليه ما يفعله، وإنما هو التزام وإذعان ورقابة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراه وبأنه يطلع عليه. وهذا الأمر يكون ملازما لهذا الإنسان في سره وفي علنه. المؤمن الحقيقي لا يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوة، ويكون أمام الناس في استقامة وفي طاعة وفي حسن خلق، فهو لا يختلف ظاهره عن باطنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من إنسان كان بين مناسك الحج وبين تلك المشاعر، فقد يجد موقفا يستلزم أمانة ويستلزم مراقبة، ومع ذلك يوقن في قلبه بأن الله تبارك وتعالى يراه، فلا يقدم على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما أدام الإنسان مراقبة الله عز وجل وكان مستشعرا لهذه المراقبة في كل أحواله، فإن النتائج ستكون عظيمة بفضل الله عز وجل. فمن نتاج هذه المراقبة الاستقامة في السلوك، أن يكون سلوك الإنسان وفق ما يرضي الله عز وجل. وبهذه المراقبة يصل الإنسان إلى قمة الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي كل ذلك أيضا ارتقاء بهذا الإنسان ليكون في أعلى سلم عباد الله الطائعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عندما نذهب إلى الحج ونؤدي تلك المشاعر ونستشعر مراقبة الله عز وجل، فإن في كل ذلك مراقبة وفي كل ذلك إذعانا لله عز وجل، فالله لا ينام والله لا يغفل عن أفعالنا وعن أعمالنا، فهو يحصي علينا كل ما نأتيه وما نذره، وبذلك يكون هذا الحاج قد ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى وظفر بهذه الفوائد وهذه الخيرات التي يجنيها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا هذه الرتبة العظيمة وأن نكون دائمي المراقبة له سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى أمل أن نلقاكم بعونه تعالى وتوفيقه في لقاء قريب قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

اذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: فيها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمر رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا صعبا سهلا. بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: على استعداد؟
2: نعم.
1: هل تذكرون الدرس الماضي في أي موضوع؟
2: نعم في محظورات الإحرام.
1: أحسنت، في محظورات الإحرام. من ذكرنا ما تيسر منها. وللكل
2: ما تيسر
1: إلا ما تيسر. نعم، هناك أشياء لم نتعرف لها. طيب، إيش محور الإحرام؟ منها ماذا؟
2: نعم
1: تفضل.
3: الجماع ومقدماته.
1: الجماع ومقدماته. مثل إيش مقدماته؟
3: التقبيل.
1: التقبيل. هل للمحرم أن يتزوج؟
3: لا.
1: وهل له أن يزوج غيره؟
3: لا.
1: نعم، إيش الدليل؟
3: قوله صلى الله عليه وسلم نعم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
1: لا ينكح المحرم ولا ينكح
3: ولا ينكح.
1: من لا ينكح؟
3: لا يزوج.
1: لا يزوج غيره ولا يخطب.
3: ولا
1: هل يذهب إلى ولي المرأة يخطبها من وليها، أو إلى المرأة يخطبها زوجة له وهو محرم؟
3: لا.
1: لا. طيب، إذا وقع منه الجماع وهو محرم، ما الذي يلزمه؟
3: يكمل حجة، عليه الحج من قابل.
1: نعم.
3: وعليه بدنه.
1: طيب، وعليه بدنه.
3: نعم.
1: طيب، لو وقع منه ركن الحرمين قبل الوقوف بعرفات وأدركه، أمكنه أن يحرم مرة ثانية، هل من قائل بأنه يحرم وحجه صحيح؟
3: نعم.
1: نعم، أحسنت. طيب، إيش الدليل على منع حلق الرأس، حلق شعر الرأس للمحرم؟
2: نعم.
1: نعم.
2: قول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
1: أحسنت، شكرا. أحسنت. طيب، ذكرنا هذا، ذكرنا معكم من قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، أو قتل شيئا من صيد الحرم، لأن صيد الحرم يعني حرام، أليس كذلك؟ على من؟ على المحلين وعلى المحرمين، ما كذلك؟
2: نعم.
1: وصيد البر ركن الحلال حرام على من؟ على المحرمين. ما يمكن لك الآية؟
2: نعم.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
1: أحسن. طيب، فمن قتل شيئا من صيد الحرم أو قتل شيئا من صيد البر وهو محرم، ما الذي يلزمه؟ هل بين الله سبحانه وتعالى ما يلزمه؟
2: نعم.
1: هو قال

0: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.
1: طيب جيب انت، ايش الذي يلزمه؟
0: نعم.
1: او لو فعل ماذا يفعل هو؟ بماذا يؤمر؟
0: يؤمر بأن يحكم حكمين
1: حكمين،
0: عدلين.
1: احسن. طيب اذا حكم الحكمان عليه بمثل ما قتل من النعم، وقيل في الثعلب شاة تجب على الذي لقتله يرتكب، مثل هو قتل ثعلب وحكم عليه الحكمان بشاه، هل هو مخير بين الذبح وبين الإطعام وبين الصوم، ولا عليه أن يذبح هذه الأشياء؟
0: مخير،
1: مخير. كيف مخير يعني؟ مو يسوي، ماذا يفعل؟
0: ومخير بين أن يذبح الشاة
1: نعم،
0: أو أن يطعم بثمنها مساكين
1: نعم،
0: أو أن يصوم عن كل مسكين يوما.
1: نعم. إذا كان ثمنها مثلا ممكن قيمة هذه الأشياء تساوي مثلا 5 أصوع، مثلا 5 أصوع من طعام، إطعام كم؟ 10 مساكين على قول، وعلى قول من يقول مد كم؟ 20 مسكينا،
0: نعم
1: هكذا؟
0: نعم
1: طيب، حين مخير بين ذبح هذه الأشياء وبين أن يطعم كم؟ عشر
0: عشرة
1: مساكين،
0: مساكين
1: وبين أن يصوم
0: 10 أيام
1: 10 أيام، يعني مكان كل مسكين
0: يوم.
1: يوم. نعم. طيب، أحسنت. طيب، بقي من لوث الإحرام بغير الجماع، جماع تقدم ذكره، مثلا باستعمال الطيب أو بحلق الرأس أو بتغطية الرأس أو بلبس القميص أو بلبس مثلا الأخفاف أو بتقريم الأظفار، ما الذي يلزمه؟ هنا على السؤال، ما كذلك؟ قلتم أنتم هناك أشياء تلوث الإحرام، وذكرت منها تغطية الرأس، ومنها استعمال الطيب، ومنها لبس القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والأخفاف وما مسه البرص والزعفران من الثياب، ما كذا؟ ما الذي يلزمه؟ اسمعوا، يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس، ومثله في الرأس أيضا تغطية، أو لبس المخيط مثل الأقبية، أو لبس الأخفاف عند النعل، أو قطع الأظفار قبل الحل، أو يدمين الجسد المحرم، أو يقطعن الشعر المكرم، فهذه ونحوها ممنوعة، تلزم فيها الفدية المشروعة. يعني من فعل شيئا من مورث الإحرام فعليه الفدية، فعليه الفدية. ما هي الفدية؟ الفدية يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك، هذه الفدية. تقول مثلا من قتل شيئا من صيد الحرم أو من قتل صيد البر وهو محرم فعليه الفدية؟ لا، فعليه الجزاء. طيب، ومن فعل شيء من ملوثات الإحرام من غير الجماع فعليه الفدية. طيب، هناك من تلزمه الفدية، وهناك من يلزمه الجزاء، وهناك من يفسد حقه إحرامه بسبب ذلك. الذي يفسد الحق هو الجماع، ما كذلك شيء؟ والذي يلزمه الجزاء هو من هو قاتل الصيد، صيد البر وهو محرم، أو قاتل صيد
0: الحرم.
1: طيب، والذي يلوث الإحرام بغير الجماع تلزمه
0: الفدية.
1: ومن جنى يلزمه الجزاء، جنى أو لوث الإحرام فالفداء. يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو بأس، زين، أو لبس الأخفاف عند النعل، أو قطع الأظفار قبل الحل، أو يرمين الجسد المحرم، أو يقطعن الشعر المكرم، فهذه ونحوها ونحوها من ملوث الإحرام كالطيب، لم يذكر الطيب هنا، فهذه ونحوها ممنوعة، ممنوعة على من؟ على المحرم. تمام. تلزم فيها الفدية المشروعة، مو الفدية يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. فايش الدليل؟
0: نعم
1: نعم تفضل.
0: قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: أحسنت، شكرا. عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذاه قمر رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين مدين لكل مسكين أو انسك بشاه، أي شيء من ذلك فعلت أجزاك. واضحة؟ حينئذ قال: يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. فالصوم كم يوم؟ 3 أيام. 3 أيام. طيب، والإطعام 6 مساكين لكل مسكين، بين الحديث قال: مدين لكل مسكين، مدين لكل مسكين، والمدان نصف الصاع. قال: عرفتم أن الصاع 4 أمداد والمد رطل وثلث، والمد رطل وثلث، والرطل 96 مثقال الرطل، وزن الرطل 96 مثقال كم جرام؟ 384 جرام، ما كذاك؟ أضعاف تحسب أنتم؟ 96 في 4، 96 في 4 384.
0: نعم،
1: ما كذاك؟
0: كذاك.
1: نعم، كذاك تسليما بس فقط ولا تحقيقا معك؟
0: تسليما.
1: تسليما. طيب زين، هذه الفدية يعني تلزم من لوث الإحرام، سواء كان اختيار أو عن ضرورة. ولو عن ضرورة، لو مثلا اضطر بأن يلبس قميص، أو اضطر بأن يلبس خف مثلا، أو اضطر بأن يغطي رأسه، أو اضطر بأن يفعل شيئا من هذه الأشياء، أو يحلق رأسه مثلا، اضطر بأن يحلق رأسه، حينئذ الفدية تلزمه. ولا ما تلزمه؟
0: تلزمه.
1: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو كان من ضرورة أو باسي، ما كذاك؟ طيب، حيث هو مخير ما بين الثلاثة، عندما يأتي مثلا واحد يفعل مثلا استعمل طيب مثلا، أو لوث شيء إحرامه بشيء من الأشياء الممنوعة، وقيل للمفتي قال: هذا الذي فعلته مثلا، استعمل طيب بس ما بمرة يقول عليك دم، ما يقول له، يقول عليك الفدية، مو الفدية، مخير بين الثلاثة، بين أن يذبح حشاة وأن يصوم 3 أيام وأن يطعم 6 مساكين. واضحة؟
0: نعم.
1: مثلا لو إنسان مثلا مضطر مثلا ولبس يعني غطى رأسه شيء من الضرورة، لأجل شيء من الضرورة، لأجل ضرورة، يصير يسأل مثلا قال: أنا غطيت رأسي وفطريت وغطيت رأسي، ما يقول عليك دم؟
0: فدية.
1: يقول عليك فدية، الفدية دم، الفدية مخير فيها ما بين الثلاثة، ما بين إيش؟ بين ما بين يطعم 6 مساكين وبين أن يصوم 3 أيام وبين أن يذبح شاه، ما كذاك؟
0: نعم.
1: طيب، هذا مثل الذبح والإطعام، سواء كان مثلا للفدية أو للجزاء، أين يكون؟
0: نعم
1: نعم،
0: في الحرم.
1: في الحرم، مكة. نعم، والصوم حيث شاء.
0: حيث شاء.
1: نعم، الصوم أن في مفعل أحدين، يصوم حيث شاء، أصام في مكة ولا صام في بلده، في أي مكان يصوم، ما في معنى شيء، ما كذاك؟ نعم. لكن بينما الإطعام والذبح يكون بمكة، واضحة؟ نعم. زين، انتهينا نحن من هذا، من محظورات الإحرام، من ذكر الفدية ومن ذكر الجزاء. نعم، ما يلزم من قتل صيد الحرم، ومن قتل صيد البر وهو محرم، ومن الذي يلزم الجامع وهو محرم، ومن الذي يلزم على كل حال من لوث الإحرام غير الجماع، وكذلك. طيب، هنا نذكر بعض الأسئلة، لأن عدنا نقف هنا بعد الدرس هذا، إن شاء الله ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الحج والعمرة وهو الطواف مثلا. طيب، هنا أسئلة حول الإحرام. من من من من وصل الميقات واغتسل وصلى ركعتين وعقد نية الإحرام ولكنه لم يلبي، هل يعتبر محرم ولا غير محرم؟ ماذا تقولون؟ نعم، ما محرم، لأن التلبية على كل حال شرط من شروط الإحرام، أو تقول إن ركن من أركان الإحرام، لا يتم الإحرام إلا بها، كما أن الصلاة لا تتم إلا بتكبيرة الإحرام، ما يعتبر الإنسان داخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فهذا أيضا ما يعتبر أنه دخل في الإحرام إلا بإيش؟ إلا بالتلبية، واضحة؟ طيب، انتبهوا هنا، ما نبه هناك عند ذلك الإحرام. ولذلك مثلا تعد أنها من مناسك الحج ومن مناسك العمرة، فلو مثلا جاوز الميقات وقال اغتسل وصلى ركعتين ونوى الإحرام بالحج والعمرة ولكنه لم يلبي، جاوز الإحرام، هل يعتبر جاوز الميقات بإحرام ولا بغير إحرام؟
2: بغير
1: إحرام، يلزمه ما يلزم من لم يحرم، ما كذا؟ هذا لأنه لم يلبي، كما أن المصلي لا يدخل الصلاة إلا بتكبير الإحرام، فهذا أيضا لا يعتبر بأنه محرم إلا بالتلبية، واضحة؟ طيب، سؤال آخر أيضا حول الموضوع هذا، جاء إلى الميقات ولم يغتسل ولم يصلي ركعتين ولبى، نوى الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهما ولبى وذهب، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟
0: نعم صحيح.
1: صحيح. طيب، تجرد من الثياب لكل حال ولبى، ولبى ثوبي الإحرام، إحرامه صحيح، ما كذلك؟ وإنما هي اشترك الأفضل من السنن ومن مرغب فيه أن يغتسل وأن تكون الصلاة على كل حال، وأن يكون الإحرام بعد المكتوبة، الحرم مكتوبة، وإذا يكون بعد ركعتين، ما كذلك؟ طيب. طيب، هو جاي إلى الميقات وهو جنب ولم يغتسل ولم يصلي، مدخوله إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ لبى.
2: نعم.
1: صحيح ولا غير صحيح؟
2: صحيح.
1: صحيح. طيب، لأن الطهارة مشاعر الحج كلها ما يشرط فيها طهارة، ما كذلك؟ إلا إيش؟
2: طواف.
1: إلا الطواف فقط، يعني عرفت بذلك، ما كذلك؟
2: نعم.
1: طيب، نقف هنا، وإن شاء الله الدرس الآتي يكون في إيش؟ في الركن الثاني من أركان الحج ومن أركان العمرة وهو
2: الطواف
1: إن شاء الله. بارك الله فيكم، سدد خطاكم، ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
2: آمين.
1: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
2: آمين.
1: ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
2: آمين.
1: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوتنا أبدا ما أبقيتنا،
2: آمين.
1: واجعل وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا،
2: آمين.
1: وانصرنا على من عادانا،
2: آمين.
1: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
2: آمين.
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
2: آمين.
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،
2: آمين.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ محمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريالي، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
4: الله يا شمس النهار ومن
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فخ

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يغتنمون مواسم الفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله ورحاب ظله، له الحمد من محى الليل من جبين الوجود، وأسعد النهار بإشراقته كل موجود. مليئة هي حياتنا بالفرص التي يتيحها المنعم تعالى، فتمر مر السحاب، هي في الحقيقة نسائم من الفضل تحمل خيرا وبركة لمن أدرك قيمتها واستثمرها. ومن أعظم هذه المواسم مواسم الطاعة التي تدعى فيها النفوس المؤمنة إلى ذكر الله وصناعة الخير وبذل الإحسان وإشاعة المعروف وصلة الرحم والوان العمل الصالح الذي يعظم أثره ويطيب ثمره. ومن طبيعة المؤمن أنه يغتنم هذه المواسم قبل فوات أوانها، مسارعا إلى ما يقربه إلى رحاب ربه وظلال قربه، ويباعد بينه وبين المعاصي ومسالك الآثام ومراتع المهلكات، حريصا على الحضور في المواقف المحفوفة بالخير والبر والبركة، موقنا أن فرص مواسم الفضل منارات تضيء طريقة وتجدد مسيرة وتزرع في نفسه طمأنينة ورشدا، وأن كل لحظة يغتنمها تكون رصيدا في سجل أعماله وزيادة في حسناته ورفعة في درجاته. وتتجلى للمؤمن جوانب من حكمة الله فيما شرعه، إذ جعل مواسم فضل وظروف أجر متجددة لمستيقظي القلوب ومستشعري عظيم الأجر، الذين يشمرون ليجعلوا منها وسائل لمضاعفة الحسنات وتعزيز العلاقات واقتطاف أطيب الثمرات. فبوركت نفوس عرفت واغترفت واغتنمت واستثمرت اللحظات، ومضت بعزيمة وثابة طاعة لله وخدمة للناس وإسعادا ورفعة. وهنيئا لنفوس أخذت من كل صباح فرصة كل يوم لتنال فضلا من الله ورضوانا.

0: مواسم الفضل من ذي الفضل تغتنم، ينالها من بهدي الله يعتصم، من كل ماض إلى العلياء يعشقها، له من النور ما تمحى به الظلم. فهي بنا لله ربنا مع عباده المتقين الذين يغتنمون فرص الأيام ويشكرون له تعالى فيض الإنعام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم القرب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، يقسم الله سبحانه

0: تلك الأيام المباركة التي تعد من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بلياليها لتشمل اليوم والليلة. وإذا كان الله تعالى يقسم بشيء فإنما يقسم بعظيم عنده، دال على فضله، عظيم في أثره. فهذه الليالي ليست كغيرها، بل هي أيام اصطفاها الله وجعل فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها. وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، وفي قلب هذه الأيام يعيش الحاج رحلته الإيمانية، وينتقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكأنه يعيش هذه العشر في أسمى صورها، جامعا بين الذكر والدعاء والتلبية والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى. فهي ليست أياما عادية، بل هي مواسم قرب خاصة تفتح فيه أبواب الرحمة، وتضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وفيها ترفع التلبية، وتسكب العبرات، وتعتق الرقاب من النار. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه الأيام تعظيما عظيما، ويجتهدون فيها اجتهادا لا يكادون يفعلونه في غيرها، إدراكا منهم لعظيم فضلها وسرعة انقضائها. أخي الحاج، وأنت تعيش هذه الأيام استشعر أنك في زمن اصطفاه الله، فلا تضيعه في غفلة، ولا تمر عليه مرورا عابرا، بل املأه بالذكر والدعاء والخشوع، واستحضر أن لحظات هذه الأيام قل لا تتكرر لك مرة أخرى. وأنت أخي المسلم، وإن لم تكن حاجا فإن لك نصيبا من هذه العشر بالصيام والذكر والتكبير والصدقة والعمل الصالح، فإن فضل الله واسع ومواسمه مفتوحة لعباده. فاجعل هذه الأيام بداية لتغيير حياتك، وجدد فيها عهدك مع الله، وأكثر فيها من الطاعة، فإنها أيام لا تعوض ومواسم قد لا تعود. فيا رب، بارك لنا في هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بفضلك وبرحمتك، المقبولين عندك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير

هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما الذي يمنع هذا الإنسان من المعصية حين يغيب الرقيب، حين لا تراه العيون، حين يبتعد عن عين الناس وعن عين القانون؟ إنه مراقبة الله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن يمنع الإنسان من الخطأ، وأن يثبت في قلبه الكثير من أدوات المراقبة فلا يخطئ ولا يعتدي على أحد، فهذا من أعظم أنواع المراقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة العظيمة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فهذه قمة الإيمان والإذعان والطاعة لله عز وجل. لذلك عندما يتوجه هذا المسلم إلى الحج، فإنه يربي في نفسه هذه المراقبة، فهو يشعر من أعماق نفسه بأن الله تعالى يطلع عليه، يعرف حركاته وسكناته، يعرف ما يدور في نفسه، يعرف ما تلحظه عينه وما تتحدث به شفتاه. فعندئذ لا رقابة بشرية دائمة لهذا الإنسان، ولا أعين تسجل عليه ما يفعله، وإنما هو التزام وإذعان ورقابة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراه وبأنه يطلع عليه. وهذا الأمر يكون ملازما لهذا الإنسان في سره وفي علنه. المؤمن الحقيقي لا يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوة، ويكون أمام الناس في استقامة وفي طاعة وفي حسن خلق، فهو لا يختلف ظاهره عن باطنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من إنسان كان بين مناسك الحج وبين تلك المشاعر، فقد يجد موقفا يستلزم أمانة ويستلزم مراقبة، ومع ذلك يوقن في قلبه بأن الله تبارك وتعالى يراه، فلا يقدم على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما أدام الإنسان مراقبة الله عز وجل وكان مستشعرا لهذه المراقبة في كل أحواله، فإن النتائج ستكون عظيمة بفضل الله عز وجل. فمن نتاج هذه المراقبة الاستقامة في السلوك، أن يكون سلوك الإنسان وفق ما يرضي الله عز وجل. وبهذه المراقبة يصل الإنسان إلى قمة الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي كل ذلك أيضا ارتقاء بهذا الإنسان ليكون في أعلى سلم عباد الله الطائعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عندما نذهب إلى الحج ونؤدي تلك المشاعر ونستشعر مراقبة الله عز وجل، فإن في كل ذلك مراقبة وفي كل ذلك إذعانا لله عز وجل، فالله لا ينام والله لا يغفل عن أفعالنا وعن أعمالنا، فهو يحصي علينا كل ما نأتيه وما نذره، وبذلك يكون هذا الحاج قد ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى وظفر بهذه الفوائد وهذه الخيرات التي يجنيها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا هذه الرتبة العظيمة وأن نكون دائمي المراقبة له سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى أمل أن نلقاكم بعونه تعالى وتوفيقه في لقاء قريب قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 73 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، ووقفنا عند الجار والمجرور من السماوات، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة السماوات، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والكثير أن التحريك يكون بالكسر في مثل هذه الحال، وعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. وجوز صاحب الإبانة أن يكون التحريك في هذه الحال بالكسر أيضا، ونقل ذلك عن العرب، وذكر عنهم أنهم يستعملون في مثل هذه الصورة التحريك بالفتح والتحريك بالكسر. السماوات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والجار والمجرور من السماوات يجوز أن يكون صفة لكلمة رزقا، إذا ما جعلنا كلمة رزقا بمعنى المرزوق، والمعنى أنه يراد بالرزق هنا ما يرزق، فما يرزق يسمى رزقا، سواء كان علما أو مالا أو ولدا أو جاها أو عملا أو غير ذلك من صنوف الرزق، فكل صنف من تلك الأصناف يسمى رزقا. فإذا جعلنا كلمة رزقا بمعنى ما يرزق، كان الجار والمجرور من السماوات صفة لكلمة رزقا. وعلى هذا فالجار والمجرور من السماوات في محل نصب صفة لكلمة رزقا، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا من السماوات أو يكون من السماوات، والرزق الذي يكون من السماوات كالمطر، والرزق الذي يكون من الأرض كالإنبات. وإذا ما جعلنا كلمة رزقا مصدرا أو اسم مصدر، عند من يفرق بين المصدر واسم المصدر، يكون حرف الجر من متعلقا بالمصدر رزقا من السماوات، وعلى هذا فحرف الجر من متعلق بالمصدر وهو كلمة رزقا، والمصدر مما يشبه الفعل، وحرف الجر يجوز أن يتعلق بالفعل أو بما يشبه الفعل. السماوات اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والأرض أسلوب عطف، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الأرض اسم معطوف مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. شيئا كلمة منصوبة أيضا، وفي إعرابها وجوه، فيجوز في كلمة شيئا أن تكون مفعولا به للمصدر وهو كلمة رزقا، والمعنى ما لا يملك لهم رزقا شيئا، أي ما لا يملك لهم أن يرزقهم شيئا، فعلى هذا الوجه تكون كلمة شيئا مفعولا به للمصدر أو لاسم المصدر رزقا، فنقول على هذا الوجه في الإعراب شيئا
مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهذا على حد قول الله: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فكلمة يتيما مفعول به للمصدر وهو إطعام. وإذا ما جعلنا رزقا بمعنى ما يرزق، فإن كلمة شيئا تكون بدلا من كلمة رزقا، وكأنها تبين صفة ذلك الرزق من حيث القلة والكثرة، فالمعنى رزقا قليلا. فعلى هذا الوجه نقول في الإعراب: شيئا بدل منصوب، وعلامة نصبه الفتحة

ويجوز وجه ثالث، فيجوز في كلمة شيئا أن تكون مفعولا مطلقا أو نائبا للمصدر، والعامل الفعل يملك، والمعنى ما لا يملك شيئا من الرزق، أو ما لا يملك رزقا شيئا أي رزقا قليلا. فعلى هذا الوجه الثالث نقول في الإعراب: شيئا نائب عن المصدر أو مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وبهذا نلاحظ أن معنى الكلام يكون مؤثرا على المعنى في صور كثيرة، وهذه صورة من صور إعجاز القرآن الكريم، فإن تعدد وجوه الإعراب يثمر تعددا في المعنى. وقد قيل إن من إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى. والجملة لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا جملة صلة الموصول ما، فهي جملة لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعند من يجعل لها محلا من الإعراب تكون هذه الجملة في محل نصب، لأن الاسم الموصول في محل نصب عند من يقول إن جملة صلة الموصول محلها محل الاسم الموصول. والجملة الفعلية يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ولا يستطيعون جملة فعلية، يجوز أن تكون معطوفة على جملة صلة الموصول، ويجوز أن تكون استئنافية، ويجوز أن تكون من حيث المعنى عائدة إلى ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، والمراد بذلك الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويجوز أن يكون الكلام عائدا على الكفار، فقوله لا يستطيعون أي الكفار. والواو على الوجهين، سواء جعلنا هذه الجملة جملة معطوفة على جملة صلة الموصول أو جعلناها جملة استئنافية، حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يستطيعون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقد تقدم أنه يجوز في هذه الواو أن تكون عائدة على الاسم الموصول ما، والمراد بذلك الأصنام، فإنه نفى عنهم الملك ونفى عنهم الاستطاعة. وقد يكون الإنسان يستطيع ولا يملك، فنفى عنهم الشيئين معا إمعانا في بيان ضعف تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله. ويجوز أن تكون الواو عائدة على الكفار، أي لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهو الرزق. وإذا كان الكفار لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك وهم أحياء، كانت تلك المعبودات لا تستطيع ذلك من باب أولى لأنها أموات. والجملة لا يستطيعون يجوز أن تكون جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة صلة الموصول لا يملك لهم رزقا.

0: من السماوات والأرض شيئا، وجملة صلة الموصول على المشهور لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبذلك نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 74 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. فلا تضربوا لله الأمثال، جملة فعلية، والظاهر أنها جملة استئنافية، فالفاء حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تضرب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. لله جار ومجرور، اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور باللام، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والظاهر أن حرف الجر وهو اللام متعلق بكلمة الأمثال لا بالفعل تضرب، فإنهم ما كانوا يضربون تلك الأمثال لله، وإنما كانوا يضربون الأمثال لله، أي كائنة لله. وعلى هذا الوجه فالجار والمجرور لله في محل نصب حال، وصاحب الحال كلمة الأمثال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. الأمثال كلمة منصوبة نقف عند إعرابها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: بسم

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال مشهدنا في سورة المؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وذكرنا في اللقاءات الماضية أمر الترف، ونكمل هنا في خطاب الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أنهم يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهذه علامة من علامات المترفين. المترف مهتم بشهواته، بلذاته، بمأكله، بمشربه، بملبسه، بمسكنه، بما يركبه. لذلك يقول هؤلاء ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فهم ينقصون من شأن نبيهم لأنه بشر. وهل يكون الأنبياء إلا بشر؟ لابد أن يكونوا بشرا، لأن على الأتباع أن يقتدوا بهم في معاملتهم، في معاملة هؤلاء الأنبياء لزوجاتهم، في تعامل هؤلاء الأنبياء مع أبنائهم، في تعامل هؤلاء الأنبياء مع أصدقائهم، أصحابهم، جيرانهم، أعدائهم أيضا. فإذا لابد أن يكون النبي بشرا، لابد. فهم لا يريدون ذلك، يقولون هو بشر مثلنا، لماذا نتبع شخص مثلنا؟ ويذكرون الجانب المادي الذي هم يقارنون فيه بين أنفسهم، بين المترفين. فهذا أين يسكن؟ كيف مسكنه؟ ما أكله؟ ما شربه؟ فيهتمون بهذه الجوانب ولا يذكرون الجانب الفكري، الجانب الإصلاحي، الجانب النفعي لهذا المجتمع في تثميره، في تطوره، وإنما يذكرون الأمور التي يهتم بها أولئك المنغمسون في شهواتهم. ثم يقولون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. استبعدون، هيهات هيهات أي بعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فينكرون الآخرة كما في أول هذا المشهد. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. إذن هم، الله تعالى يؤكد لنا ما يقولونه، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولاحظ معي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ألم يكن الأصل أن يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين؟ إذن ينكرون البعث، بل يتهمون هذا الرجل، فيقولون عن هذا النبي الكريم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وهنا سنجد أنهم يؤمنون بالله عز وجل، فيقولون إن هو إلا رجل افترى على الله، إذن أنتم تؤمنون بالله، وهذا له، هذا النبي له أدلة وله معجزات تدل على أنه مرسل من عند الله عز وجل، ولكن هكذا هو شأن أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيهم، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة فجعلناهم غثاء. والغثاء هو ذلك العشب اليابس المرمي الذي يحمله السيل، كما قال الله تعالى في سورة الأعلى فجعله غثاء أحوى، إذن فجعلهم غثاء. كذلك العشب اليابس البالي الذي يحمله السيل الذي لا يكترث به أحد، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، إلى الملتقى في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم القرب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. يقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر بأزمنة عظيمة، ومن أعظمها قوله سبحانه وليال عشر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها عشر ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تعد من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بلياليها لتشمل اليوم والليلة. وإذا كان الله تعالى يقسم بشيء فإنما يقسم بعظيم عنده، دال على فضله، عظيم في أثره. فهذه الليالي ليست كغيرها، بل هي أيام اصطفاها الله وجعل فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها. وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، وفي قلب هذه الأيام يعيش الحاج رحلته الإيمانية، وينتقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكأنه يعيش هذه العشر في أسمى صورها، جامعا بين الذكر والدعاء والتلبية والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى. فهي ليست أياما عادية، بل هي مواسم قرب خاصة تفتح فيه أبواب الرحمة، وتضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وفيها ترفع التلبية، وتسكب العبرات، وتعتق الرقاب من النار. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه الأيام تعظيما عظيما، ويجتهدون فيها اجتهادا لا يكادون يفعلونه في غيرها، إدراكا منهم لعظيم فضلها وسرعة انقضائها. أخي الحاج، وأنت تعيش هذه الأيام استشعر أنك في زمن اصطفاه الله، فلا تضيعه في غفلة ولا تمر عليه مرورا عابرا، بل املأه بالذكر والدعاء والخشوع، واستحضر أن لحظات هذه الأيام قل لا تتكرر لك مرة أخرى. وأنت أخي المسلم، وإن لم تكن حاجا فإن لك نصيبا من هذه العشر بالصيام والذكر والتكبير والصدقة والعمل الصالح، فإن فضل الله واسع ومواسمه مفتوحة لعباده، فاجعل هذه الأيام بداية لتغيير حياتك، وجدد فيها عهدك مع الله، وأكثر فيها من الطاعة، فإنها أيام لا تعوض ومواسم قد لا تعود. فيا رب بارك لنا في هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بفضلك وبرحمتك المقبولين عندك يا أرحم الراحمين.
2: نسك، إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها المستمعون والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا متواصلا أيها المستمعون والمستمعات في برنامجكم إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم، وقد ذكرنا من قبل بتيسير الله تعالى وفضله كيف سعى الإسلام الحنيف إلى إيجاد التجانس والتآلف في المجتمع. ومن غير شك أن أول أبجديات الاقتصاد الناجح أن يكون هنالك تآلف وتكاتف، أما الخصومات والحروب والنزاعات فلا تفضي بالناس إلا إلى اجتماع فاشل. ومن التجانس الذي سعى الإسلام إلى أن يكون موجودا في بيئة المسلمين ومجتمعهم التجانس بين الأعراق، والتجانس بين أفراد أو مكونات هذا الوطن من البشر. ولذلك سعى الإسلام الحنيف إلى أن ينصف الطبقات المظلومة من قبل البشر أنفسهم في المجتمع، لأن هؤلاء من المجتمع وهم من بني آدم. وذكرنا بتيسير الله تعالى في لقاءات سابقة كيف سعى الإسلام إلى أن يعنى بطبقة الرقيق، وإلى أن يخرجها من هذا المأزق التي هي فيه، إذ إنها وقعت تحت ظلم البشر، وقعت تحت سيطرتهم، ومن حب الإنسان لنفسه أن يجعل الخير راجعا إليه وحده وأن يظلم غيره. لذلك سعى الإسلام الحنيف إلى أن ينصف هؤلاء، وذكرنا سياسة الإسلام وبرنامج القرآن الكريم، وذكرنا أنه أصلح الفكرة بأمور عدة، ثم قلنا إن الإسلام سعى إلى أن يغيض منابع الرق، إلى أن يسد كل المنافذ التي يمكن أن تزداد بها طبقة الرقيق، ثم إنه جاء إلى المرحلة الثالثة وهي تصفية الطبقة الموجودة من الرقيق حتى يكون أفراد المجتمع كلهم أحرارا. وللإسلام في ذلك برنامج عملي تنفيذي واضح، وليس هو ادعاء، وليس هو نظريات تحشى بها الأدمغة فحسب، بل كتاب الله تعالى يجعل الالتزام بدينه وبهذه البرامج التي جعلها لتصفية الطبقة الموجودة أو الشريحة الموجودة من طبقة الرقيق، جعلها قرينة الإيمان، وجعلها تأتي إلى دنيا الناس بأشياء تنفيذية يؤمر بها المؤمنون أمرا شرعيا واجبا، بل قد لا يتصف الإنسان في أحيان بصفة الإيمان والإسلام الكامل الذي ينجيه يوم القيامة إلا أن يأتي هذه الأشياء وأن يأتي بهذه الخطط التي جعلها القرآن الكريم لتصفية الطبقة الموجودة، مما يدلنا على أن الشريعة كانت جادة في موقفها هذا وكانت حاسمة، فهي تقوم على برنامجها هذا لتصفية هذه الطبقة الموجودة. أول المنافذ أو أول ما جعله الإسلام من سياساته التنفيذية لأجل أن يصفي الطبقة الموجودة أنه جعل عبادة الزكاة التي هي العبادة الثانية بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في ذكرها في كتاب الله تعالى، جعل جزءا من مصارفها يصرفه المسلمون والمجتمع كله لأجل تصفية هذه الشريحة، لأجل أن يخرج الناس من هذا المأزق. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، في الرقاب أي في تحرير الرقاب، فهنا تؤخذ أموال الأغنياء. هذه المصارف هنا كما ترونها في الآية الكريمة هي ثمانية مصارف. معنى ذلك أننا لو كنا نقسم الزكاة على هذه المصارف الثمانية، لو كانت هنالك ضرورة تدعونا إلى أن نقسمها على هذه المصارف الثمانية، فمعنى ذلك أن تصفية الرقيق تأخذ ما نسبته 12.5% لأجل تصفية الرقيق، لأجل أن نخرج هؤلاء من الرق، والزكاة إلزامية. وهذا الإخراج لهذه الطبقة ما كان من قبل من قد تقبل نفسه في حين وقد تدبر في حين، إنما كان في حق فريضة من فرائض الدين. قال عنها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذه الزكاة التي أسيلت فيها دماء أغنياء المسلمين حتى تحفظ للفقراء، في ماذا تصرف؟ هذه تصرف لأجل تحرير الرقاب. فهؤلاء الذين لديهم هذه الرقاب، كثير منهم هم أثرياء أو أغنياء، هم ملزمون باسم الشرع أن يخرجوا جزءا من أموالهم لأجل تحرير الرقاب. وهكذا يكون إيمان المسلم ويكون إسلامه والتزامه بأمر الله تعالى يدعوه دعوة واضحة وصريحة عن طريق ركن من أركان الدين إلى أن يحرر جزءا من هؤلاء الأشخاص الذين ابتلوا بالرق ودخلوا في ظلمات الرق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نجد الله سبحانه وتعالى يوجب على الناس هذا الأمر، فالله تعالى يقول في كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ثم قال: وآت المال على حبه، أي مع حبه للمال، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة. فهنا أمر بغير الزكاة، هذا الأمر من الله تعالى. هنالك ذكر الصلاة وذكر الزكاة، ولكن الناس مأمورون بشيء آخر، وهو أن ينفقوا شيئا من أموالهم في تحرير الرقاب. لذلك هذا الأمر ربنا تعالى يقول: إن البر أيها الناس ليس في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق والمغرب فحسب، ولكن البر لا بد من أن يكون هنالك إيمان، لا بد من أن يكون هنالك أعمال صالحة. ومن هذه الأعمال الصالحة أيها العبد المؤمن أن تنفق الأموال في تحرير الرقاب. إذن هذا كله دليل على أن الإسلام يسعى، فهو ينفي البر، ينفي الصلاح عن الأعمال إلا في هذه الأشياء. وهذا كله يدلنا على أن الإسلام ساع بجد وساع بحزم إلى أن يصفي الطبقة الموجودة بعد أن سد المنافذ التي تزيدها، وبعد أن صحح الأفكار التي قد تقتنع بسوى هذه السياسة، بسوى هذا الواقع. لذلك فالحزم واضح وجلي، والتدرج لاستئصال هذه الظاهرة واضح في تشريعات هذا الدين. عندنا أيضا عقد المكاتبة، والمكاتبة أمر شرعه الإسلام، وهو أن يشتري العبد حريته. الأصل في العبد أنه مملوك، فكل أمواله ترجع إلى مالكه، كل تصرفاته التي تعود عليه بالنفع هي لا تعود عليه هو، وإنما هو وأمواله مملوكون لمن؟ للمالك، لسيده. هذا الشيء يجعل العقد لا يجعل العبد لا يستطيع أن يتعاقد، لا يستطيع أيضا أن يبرم شيئا لمصالحه، وإنما هي لمصالح سيده. جاءت شريعة الإسلام وأقرت عقد المكاتبة، والمكاتبة عقد يشتري به المملوك حريته. نحن نعلم من حال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه جاء من أرض فارس، وأنه كان حرا، ولكن السطو على عباد الله تعالى، ولكن استعباد الأحرار جعل هذا الإنسان يقع فريسة لهذا النهب والسطو، فسرق وبيع على أنه عبد، ثم جاء إلى المدينة المنورة في قصته الطويلة وأسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فحينها اشترى سلمان الفارسي حريته، فاشترط عليه سيده أن يزرع له عددا من النخيل، وإن زرعها فإنه سيكون حرا. فما كان من سلمان إلا أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بالأمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد من أبناء هذا الدين إلا أن يكونوا أحرارا، ويمقت هذا الحال وهذا الواقع. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم يعين سلمان الفارسي ويساعده، فغرسها واشترى سلمان بهذا الغرس حريته. إذن عقد المكاتبة هو عقد يشتري به العبد حريته. نحن نجد في كتاب الله تعالى في هذا الجانب أنه يدعو إلى عقد المكاتبة، فالله تعالى يقول أي أن العبد إن طلب المكاتبة من سيده، ربنا يأمر السيد والمالكين يأمرهم أن يجيبوه، أي أن يجيبوا العبيد حتى يخرجوا إلى الحرية، إلى فضاء الحرية بعد ضيق العبودية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أي شيء أرقى من هذا التشريع؟ يقول للسيد وللمالك: إن جاءك العبد يريد أن يشتري حريته فكاتبه، أي أدخل معه في عقد المكاتبة، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب شرعا لظاهر الأمر في هذه الآية، يجب شرعا على المالك أن يكاتب عبده، وفوق هذه المكاتبة هو يدعوه إلى المكاتبة ويزيده فوق ذلك بأن قال الله تعالى له: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن القضية كلها سائرة كما ترون إلى أن يحرر هؤلاء، إلى أن تصفى هذه الشريحة الموجودة في المجتمع من العبيد، ليكونوا في صف واحد مع إخوانهم المؤمنين. بقيت هنالك بعض القضايا في عقد المكاتبة وفي تصفية العبيد أيضا، نرجئ الحديث عنها أيها المستمعون والمستمعات إلى لقاء مقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل. من أنباء الرسل. من أنباء
1: الرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الشرفاء. حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم عبر الأثير مع برنامجكم من أنباء الرسل، وهذه الرحلة الطيبة المباركة التي نتدبر فيها كتاب الله تعالى وما قصه لنا عن أنبيائه الكرام مع شيخنا الدكتور ناصر السابعي. حياكم الله.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز وبالإخوة المستمعين الكرام.
1: كرمكم الله. ودائما الأماكن تشد الانتباه فيما يتصل بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام وأين كانوا. نتحدث عن صالح عليه السلام والمكان الذي أرسله الله تعالى فيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم أفضل صلاة وأزكى تحية وسلام على نبينا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بخصوص النبي صالح عليه السلام، هو طبعا نبي عربي، وهذا يفهم من خلال اسمه عليه السلام، وكذلك بالنسبة لزمانه هو من أقدم الأنبياء، والواضح في الترتيب أنه كان بعد النبي هود عليه السلام، والنبي هود عليه السلام كان بعد النبي نوح عليه السلام، وهذا صريح كتاب الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص المكان، فمن خلال القرآن العزيز يمكن أيضا التوصل إلى هذا المكان، وخاصة أن ربنا سبحانه وتعالى لفت الأمر إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. وإذا كان هذا الخطاب لمن أرسل النبي محمد عليه السلام إليهم في زمانه صلى الله عليه وسلم، فمعنى أنه أن الآثار كانت معلومة ومعروفة لدى قريش ولدى سائر الناس، وهذا أيضا يقود إلى محاولة تحليل آيات الكتاب العزيز للتعرف على هذا الموضع بالتحديد. وربما يفسر ذلك ما في سورة الحجر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. سورة الحجر ذكر الله تعالى فيهم أصحاب الحجر. من هم أصحاب الحجر؟ أهل التفسير وأهل العلم أن أصحاب الحجر هم قوم النبي صالح عليه السلام، هم ثمود. وهناك أكثر من دليل على ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى، فضلا عما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من بيان لهذا الأمر، ومما يذكره أهل الحديث وأهل السير أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة مر على أهل الحجر، على ديار الحجر أو على الحجر ديار ثمود، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع، وقال عليه السلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وهناك روايات تخص هذا المعنى، لكن نحن في هذا البرنامج نركز على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعود إلى سورة الحجر في قوله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. هناك عدة أشياء تشد القارئ والتالي لكتاب الله سبحانه وتعالى لهذه الآيات، ولكن هنا يهمنا أمران فيما يخص المكان. الأمر الأول قوله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فكانت مناطقهم ومساكنهم في مناطق أو في مواضع جبلية، وهم لديهم من القوة والعلم ما يخرقون به تلك الجبال ويحولونها إلى مساكن. والأمر الثاني قوله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة مصبحين. طبعا هذا جراء تكذيبهم بنبيهم عليه السلام وما أهلكهم الله تعالى به من الصيحة. سنجد هذين المعنيين يتكرران في قصة ثمود قوم النبي صالح عليه السلام. في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. نبدأ بموضوع أنهم كانوا ينحتون الجبال بيوتا كما في سورة الحجر. هذا المعنى تكرر في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. ففي سورة الأعراف يقول الله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود

أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. إذن

0: في سورة الأعراف يخص قوم صالح عليه السلام، واضح. وهو يفسر ما في سورة الحجر حينما قال الله تعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وكذلك الأمر تكرر في سورة الشعراء، يقول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. هذا طبعا واضح أنه يخص ثمود قوم النبي صالح في سورة الشعراء: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وفي سورة الأعراف: وتنحتون الجبال بيوتا، وهو يفسر ما في سورة الحجر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. فهذا يدل أن أصحاب الحجر هنا هم قوم النبي صالح عليه السلام.
1: إذن أدلة واضحة على أن أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح عليه السلام. مستمعينا، نستمع الآن إلى هذه الآية الكريمة ثم نعود إليكم بمشيئة الله تعالى.

0: النمر من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. من أنباء الرسل.
1: عدنا إليكم مجددا المستمعين الكرام، أهلا بكم مع شيخنا الدكتور ناصر السابع الذي يحدثنا عن قوم صالح عليه السلام ومساكنهم.
2: نعم، ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء من أن ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا يفسر ما في سورة الحجر، وهو قوله سبحانه وتعالى: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وفي سورة الحجر لم يذكر نبي هؤلاء القوم، وذكر في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء أن هذا النبي عليه السلام هو صالح عليه السلام.
1: إذن نحن أمام ثلاثة أسماء، يعني النبي صالح عليه السلام النبي، وثمود القبيلة، والحجر الموضع أو المكان.
2: نعم، هناك دليل آخر على أن أصحاب الحجر هم أنفسهم قوم النبي صالح وهم ثمود، وهو العذاب الذي حل بهم، وهو الصيحة، والصيحة مذكورة في سورة الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين. فهذا نوع العذاب الذي هو الصيحة، والصيحة أيضا هي عذاب قوم ثمود كما في سورة هود حينما قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. واضح جدا أن قوم ثمود وهم قوم النبي صالح عليه السلام في هذه السورة الكريمة وفي هذه الآيات الكريمة أخذتهم الصيحة، وهو يفسر أن أصحاب الحجر المذكورين في سورة الحجر الذين أخذتهم الصيحة هم قوم النبي صالح عليه السلام. وكذلك الأمر في سورة المؤمنون بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة النبي نوح، ذكر قوله جل شأنه: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهم على تفسير بعض أهل العلم قوم عاد، وبعض أهل العلم يقول هم قوم ثمود، ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأخذت

0: هم الصيحة. والصيحة هنا تشير إلى شيئين. الشيء الأول أن هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعد قوم نوح هم ثمود، والأمر الثاني أن هؤلاء الذين أصابتهم الصيحة هم أصحاب الحجر. فأكثر من دليل على أن موضع ثمود هم الحجر، والحجر هذه تقع الآن في شمال المملكة العربية السعودية، وهي منطقة معروفة، وحدثت فيها قصة ثمود مع النبي صالح عليه السلام.
1: جميل جدا شيخنا، إذن شوقتنا لكم لنكمل هذه القصة، قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود وما كانوا عليه.
0: نعم، بالنسبة لي قصة النبي صالح عليه السلام وقومه ثمود، ثمود يعني قبيلة عربية قديمة، والنبي صالح عليه السلام أيضا نبي عربي كما سبق ذكر ذلك، وموضعهم في شمال الجزيرة، شمال الغرب المملكة العربية السعودية، وتعرف يعرف مكانهم بمدائن صالح، وفيه آثار، وموقعهم موقع أثري إلى الآن هو معروف، ويقع في الطريق الذي يمر عليه أهل مكة قديما وأهل المدينة أيضا في طريقهم إلى بلاد الشام أو إلى الأردن، يمرون به إلى حتى المتجهون إلى العراق أيضا يمرون به. وقصتهم أن هؤلاء الأقوام بعد أن أهلك الله تعالى قوم عاد بزمن لا ندري مدة هذا الزمن، بدأ فيه من انحراف كما هو المعتاد لدى كثير من الأقوام، هناك انحراف فكري وانحراف أخلاقي، وهذان الانحرافان أهم أنواع الانحرافات. الانحراف الفكري المتعلق بالعقائد الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، والانحراف الأخلاقي المتعلق بذهاب القيم وظهور كثير من الأخلاقيات السيئة كالكذب والخيانة وتطفيف الميزان والتعامل مع الآخر باستحقار أو باحتقار واستهزاء إلى درجة القتل ووقوع الاحتراب بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى بعث إليهم النبي صالحا عليه السلام، وكانت لهم عمارة لهذه الأرض، كان لديهم قوة، وكانوا ينحتون الجبال يثقبونها ويخرقونها، ولديهم في داخل هذه الجبال مساكن ومنازل. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عنهم في آيات متعددة، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: أتتركون فيما هاهنا آمنين، الأمان من نعم الله سبحانه وتعالى، في جنات وعيون، رغد العيش والحياة السعيدة ووفرة الطعام والشراب والراحة، وزروع ونخل طلعها هضيم. طبعا الحديث حقيقة عن هذه النعم يحتاج إلى كلام مفصل ووقوف متأني عليها. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، في آية آمنين وفي آية فارهين، آمنين في سورة الحجر وفارهين في سورة الشعراء. فواضح من ذلك أن الحياة كانت رغيدة، فاتقوا الله وأطيعون، هذا ما قام به صالح عليه السلام، كان يأمرهم بالتقوى ويقول إني مرسل، إني لكم رسول أمين، يأمرهم بعدم إطاعة المتكبرين والمستكبرين، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كانت ردة فعلهم التكذيب، واتهموه بالسحر، ثم طلبوا منه آية على نبوته وصدق ما جاء به، فكانت تلك الآية هي ناقة، هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا في سورة الشعراء. وفي سورة أخرى: هذه ناقة الله لكم آية، فهي معجزة. وعلى الرغم من ذلك، يعني هذه الناقة جعل لها يوم خاص تشرب من البئر، ولهم اليوم الآخر، لكنهم لم يستمعوا لهذا الأمر النبوي، فقتلوها فعقروها فأصبحوا نادمين، ثم حاولوا أيضا قتل النبي صالح عليه السلام. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، هذا في سورة النمل أيضا أكثر من آية تكلمت عن قصة النبي صالح عليه السلام، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فحاولوا قتل النبي صالح عليه السلام، وعلى إثر ذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالصيحة كما ورد في أكثر من سورة. فهذا ملخص يسير وسريع لقصة ثمود قوم النبي صالح عليه السلام، وهناك طبعا حاجة إلى الوقوف على تفاصيل من هذه القصة مع هذا النبي الكريم عليه السلام.
1: على نبينا صالح صلاة وسلام من الله تبارك وتعالى، على سائر النبيين الذين كانوا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. في ختام حلقة اليوم من برنامجكم من أنباء الرسل، نتوجه بالشكر الجزيل لشيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع، شكرا لكم دكتور على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم غدا بمشيئة الله تعالى في مثل هذه اللحظات، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
3: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.

يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. ما الذي يمنع هذا الإنسان من المعصية؟ حين يغيب الرقيب، حين لا تراه العيون، حين يبتعد عن عين الناس وعن عين القانون. إنه مراقبة الله عز وجل، هذا هو أعظم ما يمكن أن يمنع الإنسان من الخطأ، وأن يثبت في قلبه الكثير من أدوات المراقبة فلا يخطئ ولا يعتدي على أحد، فهذا من أعظم أنواع المراقبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الكلمة العظيمة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا أن يصل الإنسان إلى هذه الرتبة وأن يكون مراقبا لله عز وجل، فهذه قمة الإيمان والإذعان والطاعة لله عز وجل. لذلك عندما يتوجه هذا المسلم إلى الحج، فإنه يربي في نفسه هذه المراقبة، فهو يشعر من أعماق نفسه بأن الله تعالى يطلع عليه، يعرف حركاته وسكناته، يعرف ما يدور في نفسه، يعرف ما تلحظه عينه وما تتحدث به شفتاه. فعندئذ لا رقابة بشرية دائمة لهذا الإنسان، ولا أعين تسجل عليه ما يفعله، وإنما هو التزام وإذعان ورقابة لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراه وبأنه يطلع عليه. وهذا الأمر يكون ملازما لهذا الإنسان في سره وفي علنه. المؤمن الحقيقي لا يعصي الله تبارك وتعالى في الخلوة، ويكون أمام الناس في استقامة وفي طاعة وفي حسن خلق، فهو لا يختلف ظاهره عن باطنه. لماذا؟ لأن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من إنسان كان بين مناسك الحج وبين تلك المشاعر، فقد يجد موقفا يستلزم أمانة ويستلزم مراقبة، ومع ذلك يوقن في قلبه بأن الله تبارك وتعالى يراه، فلا يقدم على ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا ما أدام الإنسان مراقبة الله عز وجل وكان مستشعرا لهذه المراقبة في كل أحواله، فإن النتائج ستكون عظيمة بفضل الله عز وجل. فمن نتاج هذه المراقبة الاستقامة في السلوك، أن يكون سلوك الإنسان وفق ما يرضي الله عز وجل. وبهذه المراقبة يصل الإنسان إلى قمة الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي كل ذلك أيضا ارتقاء بهذا الإنسان ليكون في أعلى سلم عباد الله الطائعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن عندما نذهب إلى الحج ونؤدي تلك المشاعر ونستشعر مراقبة الله عز وجل، فإن في كل ذلك مراقبة وفي كل ذلك إذعانا لله عز وجل، فالله لا ينام والله لا يغفل عن أفعالنا وعن أعمالنا، فهو يحصي علينا كل ما نأتيه وما نذره، وبذلك يكون هذا الحاج قد ارتقى من مرتبة إلى مرتبة أخرى وظفر بهذه الفوائد وهذه الخيرات التي يجنيها حجاج بيت الله الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أيها المستمعون والمستمعات الكرام في ختام هذا اللقاء المبارك أن يرزقنا هذه الرتبة العظيمة وأن نكون دائمي المراقبة له سبحانه وتعالى في كل أحوالنا وفي كل أعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وعلى أمل أن نلقاكم بعونه تعالى وتوفيقه في لقاء قريب قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يطلو على مسامعكم من كتاب الله.

الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم

وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

نبي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات

0: الجنان أنيقة، وألطفها جوا وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا وأفضلها جنا، وأروعها مرأا وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: اليوم لا نزال نواصل حديثنا مع الآية التي تحمل الرقم 112 من آيات سورة البقرة.
4: فهل لا تتلو علينا هذه الآية يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى وفي الإعادة فائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: نعم، ماذا عندكما من أسئلة جوهرية حول هذه الآية؟ فقد أعربناها سابقا وبينا وجه اتصالها بما قبلها، كما بينا أحكام التجويد فيها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما المراد بإسلام الوجه في قوله تبارك وتعالى بلى من أسلم وجهه لله؟
0: المراد من إسلام الوجه إخلاص العمل لله سبحانه والاستسلام التام لأوامره ونواهيه. إسلام الوجه عبارة عن التوجه التام إلى الله تعالى بالحركات والسكنات.
1: فهل لا تخبرنا عن معنى هذه المفردة يا أستاذنا؟ أسلم.
0: جميل. أسلم أي ألقى بكليته دون مقاومة، ألقى بكليته وتوجه بكليته إلى الله تعالى، لأن أصل الإسلام والاستسلام ترك المقاومة. فالإنسان المؤمن يخلص لله إخلاصا تاما بأن يلقي بكل حركاته وسكناته وتصرفاته في مرضاة الله سبحانه وتعالى.
2: وماذا عن مفردة الوجه يا أستاذنا؟ بلى من أسلم وجهه.
0: جميل. الوجه يطلق على الذات.
2: الذات؟
0: نعم، كما قال تعالى كل شيء هالك
2: إلا وجهه
0: ويبقى وجه ربك
2: ذو الجلال والإكرام،
0: أي ذاته. ويطلق الوجه على حقيقة الأمر.
2: على حقيقة الأمر؟
0: نعم، قال الأعشى أول الحكم على وجهه قضاء ليس بالهوى الجائر. فعلى وجهه أي على حقيقته. ويطلق الوجه على الجارحة المعروفة.
2: على الجارحة المعروفة؟
0: نعم.
2: وكيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: جميل، كيف يكون ذلك هنا؟ الوجه عبارة عما يواجه الإنسان به غيره، فهي جارحة معروفة مشتملة على العينين والفم وغير ذلك مما يشتمل عليه. فإذا ألقى الإنسان بوجهه تلقاء شيء فقد ألقى بذاته كلها، فيعبر بالوجه عن الذات وإن كان الأصل فيه الجارحة، لأن الجارحة التي هي الوجه تحمل كل ما

0: لدى الإنسان، ووجه الإنسان أيضا رأسه، ورأسه هو حقيقته، فالدماغ فيه. بلى من أسلم وجهه لله. إذن الوجه يطلق على الذات وعلى الحقيقة وعلى الجارحة وعلى الجهة والقصد أيضا.
1: على الجهة والقصد أيضا.
0: نعم، تقول أسلمت وجهي لله، أي أخلصت نيتي وقصدي لله سبحانه، أي حيثما يوجهني توجهت. ويطلق الوجه على الجهة.
1: على الجهة أيضا يطلق الوجه يا أستاذنا.
0: نعم، تقول قصدت وجه كذا، أي جهة كذا. وقال الله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، وسنبين ذلك بإذن الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هل لا تخبرنا عن معنى الإحسان في قوله تعالى وهو محسن؟
0: هذه الجملة جاءت قيدا لقوله تعالى بلى من أسلم وجهه، أي والحال أنه محسن، أي محسن العمل الذي يرضي الله. والإحسان أعلى مراتبه ماذا؟ أن تعبد الله
1: كأنك تراه،
0: وفي رواية أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
1: فإنه يراك.
0: والإحسان درجات، أي بلى من أسلم وجهه لله والحال أنه محسن، فلا يكفي إسلام الوجه عن الإحسان.
2: وكيف ذلك يا أستاذنا؟
0: كيف ذلك؟ لا يكون العمل مقبولا إلا بأمرين.
1: وهما؟ ما هما يا أستاذنا؟
0: إخلاص القصد لله، وأن يكون الإنسان محسنا في عمله،
1: متقنا له.
0: نعم، أي موافقا لما جاء به الشرع. فالعمل لا يكون مقبولا ولا يكون صالحا إلا بأمرين، إخلاص، وهما إخلاص القصد بهذا العمل لله، فلا مراءة ولا سمعة، وأن يكون هذا العمل موافقا لماذا؟
1: لما جاءت به الشريعة الإسلامية يا أستاذ.
0: جميل، فهما أمران متلازمان. فالذي ينجي الإنسان من النار ويدخله الجنة العمل الذي هو خالص لله وهو موافق للتشريع، وفوق ذلك كله ماذا؟ رحمة الله تبارك وتعالى.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما معنى قول الله تبارك وتعالى فله أجره عند ربه؟
0: فله أجره، المقصود بالأجر هنا الجنة، وجعله كأنه موجبا للعامل الذي أسلم وجهه لله، جعله كأنه أجر وعد من الله، فالأجير ينتظر أجره، فكأنه أجر وكأن الإنسان مستأجر، وهذا فضل من الله، بمعنى أنه واجب له أن يدخل الجنة إذا كان بهذه المثابة.
2: فما نوع هذا الأجر يا أستاذنا؟
0: إنه الجنة، وأي شيء أعظم من أن يعيش الإنسان في جنة تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى فله أجره، ما فائدة هذه اللام؟
0: جميل، أولا اللام تأتي للاستحقاق كما تأتي للاختصاص كما تأتي للملك وللتمليك. فاللام هنا للاستحقاق، أي هو مستحق لأجره عند ربه.
2: وهنا فائدة أخرى من حيث تقديم الخبر
0: الذي هو له. نعم، وهي أن هذا جاء على طريقة الاهتمام، فجاء الاهتمام بوعد الله سبحانه للإنسان فله أجره عند ربه، فقدم الخبر الذي هو الجار والمجرور على المبتدأ اهتماما بالإنسان وتأكيدا لهذا الوعد، ليعلم أن الإنسان عمله غير مضاع.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: إذن تبقى علينا من الآية أن نبين معنى الجمل الثلاث له أجره عند ربه ولا خوف عليهم
2: ولا هم يحزنون.
0: إذن نلتقي بإذن الله غدا
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي.

0: داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم القرب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. يقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر بأزمنة عظيمة، ومن أعظمها قوله سبحانه وليال عشر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها عشر ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تعد من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بلياليها لتشمل اليوم والليلة. وإذا كان الله تعالى يقسم بشيء فإنما يقسم بعظيم عنده، دال على فضله، عظيم في أثره. فهذه الليالي ليست كغيرها، بل هي أيام اصطفاها الله وجعل فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها. وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، وفي قلب هذه الأيام يعيش الحاج رحلته الإيمانية، وينتقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكأنه يعيش هذه العشر في أسمى صورها، جامعا بين الذكر والدعاء والتلبية والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى. فهي ليست أياما عادية، بل هي مواسم قرب خاصة تفتح فيه أبواب الرحمة، وتضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وفيها ترفع التلبية، وتسكب العبرات، وتعتق الرقاب من النار. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه الأيام تعظيما عظيما، ويجتهدون فيها اجتهادا لا يكادون يفعلونه في غيرها، إدراكا منهم لعظيم فضلها وسرعة انقضائها. أخي الحاج، وأنت تعيش هذه الأيام، استشعر أنك في زمن اصطفاه الله، فلا تضيعه في غفلة، ولا تمر عليه مرورا عابرا، بل املأه بالذكر والدعاء والخشوع، واستحضر أن لحظات هذه الأيام قل لا تتكرر لك مرة أخرى. وأنت أخي المسلم، وإن لم تكن حاجا فإن لك نصيبا من هذه العشر بالصيام والذكر والتكبير والصدقة والعمل الصالح، فإن فضل الله واسع ومواسمه مفتوحة لعباده. فاجعل هذه الأيام بداية لتغيير حياتك، وجدد فيها عهدك مع الله، وأكثر فيها من الطاعة، فإنها أيام لا تعوض ومواسم قد لا تعود. فيا رب، بارك لنا في هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بفضلك وبرحمتك المقبولين عندك يا أرحم الراحمين.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف يغتنمون مواسم الفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بفضله ورحاب ظله، له الحمد من محى الليل من جبين الوجود، وأسعد النهار بإشراقته كل موجود. مليئة هي حياتنا بالفرص التي يتيحها المنعم تعالى، فتمر مر السحاب. هي في الحقيقة نسائم من الفضل تحمل خيرا وبركة لمن أدرك قيمتها واستثمرها. ومن أعظم هذه المواسم مواسم الطاعة التي تدعى فيها النفوس المؤمنة إلى ذكر الله وصناعة الخير وبذل الإحسان وإشاعة المعروف وصلة الرحم وألوان العمل الصالح الذي يعظم أثره ويطيب ثمره. ومن طبيعة المؤمن أنه يغتنم هذه المواسم قبل فوات أوانها، مسارعا إلى ما يقربه إلى رحاب ربه وظلال قربه، ويباعد بينه وبين المعاصي ومسالك الآثام ومراتع المهلكات، حريصا على الحضور في المواقف المحفوفة بالخير والبر والبركة، موقنا أن فرص مواسم الفضل منارات تضيء طريقه وتجدد مسيره وتزرع في نفسه طمأنينة ورشدا، وأن كل لحظة يغتنمها تكون رصيدا في سجل أعماله وزيادة في حسناته ورفعة في درجاته. وتتجلى للمؤمن جوانب من حكمة الله فيما شرعه، إذ جعل مواسم فضل وظروف أجر متجددة لمستيقظي القلوب ومستشعري عظيم الأجر، الذين يشمرون ليجعلوا منها وسائل لمضاعفة الحسنات وتعزيز العلاقات واقتطاف أطيب الثمرات. فبوركت نفوس عرفت واغترفت واغتنمت واستثمرت اللحظات، ومضت بعزيمة وثابة طاعة لله وخدمة للناس وإسعادا ورفعة. وهنيئا لنفوس أخذت من كل صباح فرصة كل يوم لتنال فضلا من الله ورضوانا.

0: مواسم الفضل من ذي الفضل تغتنم، ينالها من بهدي الله يعتصم، من كل ماض إلى العلياء يعشقها، له من النور ما تمحى به الظلم. فهي بنا لله ربنا مع عباده المتقين الذين يغتنمون فرص الأيام ويشكرون له تعالى فيض الإنعام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصة خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري.

0: تلا على مسامعكم القارئ داود بن زهران العنبري من كتاب الله الكريم.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم

السلام عليكم ورحمة الله، تمام التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. هذه نشرة الأخبار، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات.

ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي، وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. مرسوم سلطاني رقم 57 على 2026 في شأن قطاع البريد: نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت: المادة الأولى تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من هيئة تنظيم الاتصالات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات المتعلقة بقطاع البريد. المادة الثانية ينقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو هيئة تنظيم الاتصالات المختصون بقطاع البريد بذات درجاتهم المالية وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات. المادة الثالثة يسند إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اختصاص تنظيم وإصدار تراخيص خدمات التوصيل السريع والميل الأخير عبر الوسائط الرقمية تطبيقات التوصيل. المادة الرابعة تستبدل بكلمة الهيئة كلمة الوزارة، وبعبارة رئيس المجلس كلمة الوزير، وبعبارة هيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبعبارتي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات عبارة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أينما وردت في قانون تنظيم الخدمات البريدية المشار إليه والقوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بقطاع البريد. المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في الأول من ذي الحجة سنة 1447 هجرية، الموافق 18 من مايو سنة 2026 ميلادية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية لفخامة لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة سعادة الشيخ الدكتور زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية كوريا، وذلك خلال استقبال سعادة تشونغ إيوي هي نائبة وزير الخارجية للشؤون السياسية الكورية لسعادته في مقر وزارة الخارجية الكورية بالعاصمة سول. استقبل صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جيرارد ميسترالي المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون القائمة في مختلف المجالات، كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما في القطاع اللوجستي وفرص تطوير التبادل التجاري
وتعزيز دور الموانئ العمانية في دعم انسيابية الممرات البحرية والتجارة الدولية، وضمان تكامل سلاسل التوريد والإمداد بين آسيا وأوروبا. حضر اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من المسؤولين من الجانبين. شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً 13% على أساس سنوي لتبلغ 2,985,000,000 عماني، ويعزى ذلك بشكل رئيسي لارتفاع صافي إيرادات النفط 5% مسجلاً 1,535,000,000 عماني، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 64 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,025,000 برميل يومياً، فيما ارتفع صافي إيرادات الغاز 36% مسجلاً نحو 593,000,000 عماني. وأوضحت وزارة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من هذا العام بلغ أكثر من 3 مليارات ريال عماني، مرتفعاً 9%، في حين بلغ حجم الدين العام نحو 14.5 مليار عماني، مستقراً في المستوى ذاته المسجل بنهاية العام الماضي. حقق جهاز الاستثمار العماني أرباحاً قاربت 3 مليارات ريال عماني خلال العام الماضي، مع عائد على الاستثمار تجاوز 14%. وأوضح اللقاء الإعلامي أن إجمالي أصول الجهاز بلغ نحو 23 مليار ريال عماني ضمن محفظتي التنمية الوطنية والأجيال وصندوق عمان المستقبل. وتتوزع استثمارات جهاز الاستثمار العماني على أكثر من 52 دولة حول العالم، منها 61% محلية. ورفد الجهاز الميزانية العامة للدولة ب 800 مليون ريال عماني خلال العام الماضي، إلى جانب ضخ استثمارات رأسمالية في المشروعات المحلية بلغت نحو 2 ملياري ريال عماني. كما نجح الجهاز في تنفيذ 24 عملية تخارج محققا عوائد إجمالية تجاوزت 2,800,000,000 عماني، جرى إعادة ضخها في استثمارات جديدة. انطلقت أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عمان للبترول والطاقة 2026 تأكيداً على توجيهات سلطنة عمان في التحول بالطاقة والاستدامة. وخلال الانطلاق تم الإعلان عن إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة ريكان لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن. وخلال هذا الحدث وقع عدد من الاتفاقيات حول الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام. رعى الانطلاق صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد المستشار بديوان البلاط السلطاني. أعلنت شركة تنمية طاقة عمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار على صكوكها الدولية، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار، وبمعدل ربح يبلغ 5.4% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036. وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا، فقد تقرر أن تكون إجازة العيد للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى
والعاملين في منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة 1447 هجرياً الموافق 26 من مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر نفسه. وأشارت وزارة العمل إلى أنه يجوز العمل في الأيام المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يعوض عن هذه الإجازة حسب الأنظمة المعمول بها. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها لمحاولة استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة، مؤكدة على نهجها الثابت في نبذ كافة الأعمال والممارسات العدائية. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تأييدها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها، داعية إلى التمسك بسياسة الحكمة وضبط النفس في معالجة كافة القضايا والتحديات عبر الحوار والقنوات والوسائل الدبلوماسية والسياسية. كما أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، فإنها تؤكد على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحديات حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحتراما لقواعد القانون الدولي وسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. أعلنت إيران أن العملية التفاوضية مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة عبر الوسيط الباكستاني. وقال إسماعيل بقائي الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طهران إنه على الرغم من إعلان الجانب الأمريكي رفضه للمقترح علنا، فإن بلاده تلقت عبر الوسيط الباكستاني مجموعة من النقاط التصحيحية والاعتبارات التي تعكس وجهة نظرهم. من جانب آخر، أعلنت طهران استعدادها للرد على أي هجوم عسكري غداة تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران من أن الوقت ينفد، ما ينذر باحتمال استئناف الحرب قريبا. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة فورتشن الأمريكية إن إيران ترغب في التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قد حذر في وقت سابق من توجيه ضربة إلى إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، داعيا طهران إلى ضرورة إبرام اتفاق مع بلاده. وذكرت مصادر إعلامية أنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع فريق الأمن القومي يوم غد الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري ضد طهران. كما ذكرت مصادر أن باكستان أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف دائم لإطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين والمساعدات الاقتصادية للبنان. ميدانيا، ذكرت مصادر إعلامية أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على بلدة جويا التابعة لقضاء صور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، كما قتل شخصان في وقت سابق بغارة إسرائيلية قرب مدينة بعلبك شرق لبنان استهدفت شقة عند أطراف المدينة من الجنوب. في المقابل، أعلن حزب الله
أنه استهدف منصة للقبة الحديدية في معسكر تابع للجيش الإسرائيلي. هذا وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 2980 قتيلة، وما يزيد على 9210 مصابين. النبأ الأخير في هذه النشرة: طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أفعال إبادة في غزة، منددة بمؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع والضفة الغربية المحتلة على السواء. من جهة أخرى، نددت حركة حماس بإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس البدء في إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي. ختام النشرة مستمعين الكرام، وهذا تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا في شأن قطاع البريد. جلالته حفظه الله ورعاه يبعث رسالة خطية لفخامة رئيس جمهورية كوريا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية استعرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين ومسارات التعاون في مختلف المجالات. ارتفاع إيرادات الميزانية العامة للدولة لتتجاوز 2,900,000,000 ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري. جهاز الاستثمار العماني يعلن تسجيل أرباح تقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية العام الماضي وإجمالي أصول بنحو 23 مليار ريال. تدشين مؤسسة ريكان للمسؤولية الاجتماعية خلال انطلاق أعمال أسبوع عمان للاستدامة ومعرض عمان للبترول والطاقة 2026. حرر النشرة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون

الأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد

والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز

الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.

جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الآن نصت خاشعين إلى تلاوة مباركة كريمة يتلوها على مسامعكم الشيخ أحمد نعينع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله

الكفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم

نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال

فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع

الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل

السني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك

تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

ما خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى

وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

أنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.

بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولا

الموت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

هذه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادهم

أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم

الأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون.

رزقنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

ذلك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

بالمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا

إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا

خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق،

الطيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ أحمد نعينع من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال مشهدنا في سورة المؤمنون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وذكرنا في اللقاءات الماضية أمر الترف، ونكمل هنا في خطاب الملأ الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أنهم يقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهذه علامة من علامات المترفين. المترف مهتم بشهواته، بلذاته، بمأكله، بمشربه، بملبسه، بمسكنه، بما يركبه. لذلك يقول هؤلاء ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فهم ينقصون من شأن نبيهم لأنه بشر. وهل يكون الأنبياء إلا بشر؟ لابد أن يكونوا بشرا، لأن على الأتباع أن يقتدوا بهم في معاملتهم، في معاملة هؤلاء الأنبياء لزوجاتهم، في تعامل هؤلاء الأنبياء مع أبنائهم، في تعامل هؤلاء الأنبياء مع أصدقائهم، أصحابهم، جيرانهم، أعدائهم أيضا. فإذا لابد أن يكون النبي بشرا، لابد. فهم لا يريدون ذلك، يقولون هو بشر مثلنا، لماذا نتبع شخص مثلنا؟ ويذكرون الجانب المادي الذي هم يقارنون فيه بين أنفسهم، بين المترفين. فهذا أين يسكن؟ كيف مسكنه؟ ما أكله؟ ما شربه؟ فيهتمون بهذه الجوانب، ولا يذكرون الجانب الفكري، الجانب الإصلاحي، الجانب النفعي لهذا المجتمع في تثميره، في تطوره، وإنما يذكرون الأمور التي يهتم بها أولئك المنغمسون في شهواتهم. ثم يقولون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. استبعدون، هيهات هيهات أي بعد، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فينكرون الآخرة كما في أول هذا المشهد. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، إذن هم الله تعالى يؤكد لنا ما يقولونه، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولاحظ معي، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ألم يكن الأصل أن يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين؟ إذن ينكرون البعث، بل يتهمون هذا الرجل، فيقولون عن هذا النبي الكريم إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وهنا سنجد أنهم يؤمنون بالله عز وجل فيقولون إن هو إلا رجل افترى على الله. إذن أنتم تؤمنون بالله، وهذا له، هذا النبي له أدلة وله معجزات تدل على أنه مرسل من عند الله عز وجل، ولكن هكذا هو شأن أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على لسان نبيهم، قال رب انصرني بما كذبون، قال عما قليل ليصبحن نادمين، فأخذتهم الصيحة فجعلناهم غثاء. والغثاء هو ذلك العشب اليابس المرمي الذي يحمله السيل، كما قال الله تعالى في سورة الأعلى فجعله غثاء أحوى. إذن فجعلهم غثاء، كذلك العشب اليابس البالي الذي يحمله السيل الذي لا يكترث به أحد، فبعدا للقوم الظالمين. أيها الإخوة والأخوات، انتهى لقاؤنا لهذا اليوم، إلى الملتقى في لقاء آخر قريب. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسخ. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم القرب، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا، نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. ومع الآية الكريمة المباركة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. يقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الفجر بأزمنة عظيمة، ومن أعظمها قوله سبحانه وليال عشر، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها عشر ذي الحجة، تلك الأيام المباركة التي تعد من أعظم مواسم الطاعة في الإسلام، وقد أقسم الله تعالى بلياليها لتشمل اليوم والليلة. وإذا كان الله تعالى يقسم بشيء فإنما يقسم بعظيم عنده، دال على فضله، عظيم في أثره. فهذه الليالي ليست كغيرها، بل هي أيام اصطفاها الله وجعل فيها من الخير ما لا يوجد في غيرها. وفي هذه الأيام تجتمع أعظم العبادات، الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. فقالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأحبة الكرام، وفي قلب هذه الأيام يعيش الحاج رحلته الإيمانية، وينتقل بين المشاعر من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وكأنه يعيش هذه العشر في أسمى صورها، جامعا بين الذكر والدعاء والتلبية والخضوع والانكسار بين يدي الله تعالى. فهي ليست أياما عادية، بل هي مواسم قرب خاصة تفتح فيه أبواب الرحمة، وتضاعف فيه الحسنات، وتغفر فيه الذنوب، وترفع فيه الدرجات. وفيها يوم عرفة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيها يوم النحر أعظم أيام الدنيا عند الله تعالى، وفيها ترفع التلبية وتسكب العبرات وتعتق الرقاب من النار. وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يعظمون هذه الأيام تعظيما عظيما، ويجتهدون فيها اجتهادا لا يكادون يفعلونه في غيرها، إدراكا منهم لعظيم فضلها وسرعة انقضائها. أخي الحاج، وأنت تعيش هذه الأيام استشعر أنك في زمن اصطفاه الله، فلا تضيعه في غفلة ولا تمر عليه مرورا عابرا، بل املأه بالذكر والدعاء والخشوع، واستحضر أن لحظات هذه الأيام قل لا تتكرر لك مرة أخرى. وأنت أخي المسلم، وإن لم تكن حاجا فإن لك نصيبا من هذه العشر بالصيام والذكر والتكبير والصدقة والعمل الصالح، فإن فضل الله واسع ومواسمه مفتوحة لعباده، فاجعل هذه الأيام بداية لتغيير حياتك، وجدد فيها عهدك مع الله، وأكثر فيها من الطاعة، فإنها أيام لا تعوض ومواسم قد لا تعود. فيا رب بارك لنا في هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا من الفائزين بفضلك وبرحمتك المقبولين عندك يا أرحم الراحمين.
4: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
6: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
7: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامج حوار وأنوار.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله عز وجل إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
7: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. ما زال الحديث مستمرا إلحاقا باللقاءات السابقة أستاذنا الفاضل عن حسن علاقة المرء بالآخرين، والحديث كذلك مستمر عن بعض الأعمال والأفعال التي تعين المرء على أن يحسن علاقته بالآخرين. تكلمنا في نهاية اللقاء الماضي عن الغيبة والنميمة حتى وصلنا إلى الحديث عن اليمين الغموس، أرجأنا الحديث عنها في هذا اللقاء أستاذنا الفاضل. هل لك أن تشير عن معنى اليمين الغموس، ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله تعالى عن بعض كذلك الأعمال، نكمل الأعمال والأفعال التي تحسن علاقة المرء بالآخرين.
8: توقف بنا الحديث في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن آفات اللسان،
7: نعم،
8: التي تفكك المجتمع، وقلنا بأن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، وكذلك أيضا من آفات اللسان اليمين الكاذبة،
7: نعم،
8: وهي التي تغمس صاحبها في نار جهنم. يحلف الإنسان عن شيء ليس له ليثبته أنه له، فهذا هو يعني يمين كاذبة.
7: كمن يحلف، أستاذ أن أقطع هنا عليك الحديث معذرة، كمن يحلف في سلعة معينة هو يريد أن يبيع هذه السلعة.
8: ينبغي للتاجر أن لا يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى فيما يبيع وما يشتري، لأنه ليس هو المصنع أحيانا، وإنما هو يعني يبيع ويشتري ولا يعرف المصدر أحيانا من أين وما هي ثقة ذلك المصدر. فالإنسان يبيع من غير أن يحلف ومن غير أن يغلظ الأيمان في ذلك الشيء، وحتى لا يعني يفقد ثقة الناس،
7: نعم،
8: لأن طبعا الناس يصدقون الناس بعضهم ببعض. ما الداعي إلى أن يحلف الإنسان؟ قد يكون في ذلك الحلف كاذبا ويدخل في ما لا يعني تحمد عقباه. فالإنسان دائما يبتعد عن اليمين التي تهلكه، اليمين التي توصله إلى النار، اليمين التي توصله إلى هلاك الدنيا والآخرة. فهذه من آفات اللسان، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
7: طيب أستاذنا الفاضل، ماذا بعد كذلك من الأفعال والأمور التي تحسن علاقة المرء بالآخرين أستاذنا الفاضل؟
8: الابتعاد عن صفات المنافقين،
7: نعم،
8: وهي مرتبطة بآفات اللسان أحيانا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف،
7: نعم،
8: وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. فهذه أيضا الصفات، صفات المنافقين، تفكك المجتمعات إذا اتصف بها الإنسان،
7: نعم.
8: فبخلاف ما يصلح العلاقات بين الناس ويحسن العلاقات بين الناس، فمثلا إذا اشتهر عن إنسان أو عن واحد من الناس أنه إذا اؤتمن خان، أو إذا حدث كذب، أو إذا وعد أخلف، أو غدر، إلى غير ذلك من هذه الصفات، صفات المنافقين، فإن ذلك أيضا إذا تفشى في المجتمع يصدع المجتمع ويفككه، ولا تحسن العلاقة، علاقة الناس مع بعضهم البعض. فالابتعاد عن صفات المنافقين والابتعاد عن آفات اللسان أمر محبوب وأمر محمود، وهذا طبعا من هدايات وإرشادات الإسلام.
7: لكن مثل هذا الشخص أستاذنا الفاضل يبقى منبوذ في المجتمع، يعني يصعب التعامل معه.
8: هو طبعا نحن نتحدث عن حسن العلاقة مع الآخرين،
7: نعم،
8: فكيف لا يبتعد الناس عن الكاذب، وكيف لا يبتعد الناس عن الغادر، وكيف لا يبتعد الناس عن الذي إذا خاصم فجر. هذه صفات المنافقين، الناس يبتعدون عنه شيئا فشيء،
7: نعم،
8: لكن إذا تفشت في المجتمع فأصبح كل واحد يتصف بهذه الصفات، فإن المجتمع في هلاك والمجتمع في ضياع. وأنت تعلم بأن الواحد إذا عاش وهو فاسد في بعض المجتمعات قد يفسد ذلك المجتمع. فالإنسان دائما يدعو إلى الخير لا يدعو إلى الشر، ويكون يعني المؤمن مرآة أخيه، المؤمن يرى المؤمن، المؤمنون بعضهم لبعض. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
9: نعم.
8: فالمجتمع وخاصة المجتمع الإسلامي لا يقبل مثل هذه الصفات التي تؤدي إلى هلاك الأمة. كذلك أيضا السخرية والاستهزاء من الناس، المسلم لا يستهزئ ولا يسخر من أخيه المسلم، فهي إرادة الله في الناس أن يجعل هذا بهذا الشكل، وأن يجعل هذا معه المال، وهذا معدم للمال، هذا لديه وظيفة وهذا ليس لديه، إلى غير هي تقاسيم الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا.
9: نعم.
8: فالإنسان لا يسخر قوم من قوم عسى
9: أن يكونوا خيرا
8: منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تنابذوا بالألقاب. الإنسان لا يستهزئ من أخيه المسلم. لماذا السخرية؟ أتسخر من المخلوق أم تسخر من الخالق؟ أنت إذا سخرت من المخلوق كأنك تسخر من الخالق، لأن الخالق هو الذي أوجد ذلك المخلوق بذلك الشكل وبتلك الصنعة أرادها الله سبحانه وتعالى له. ولقد فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات
9: وأكبر
8: تفضيلا. فالإنسان لا يسخر، فالسخرية من الناس هذا مما يسيء العلاقات.
9: ولا تنابزوا بالألقاب،
8: ومما نعم وكل ذلك مما يعني يصدع المجتمع ويفكك العلاقات يعني بين الناس. وديننا يدعو إلى التآصر ويدعو إلى الترابط ويدعو إلى الوحدة.
9: بالفعل أستاذنا، هناك كثير بالفعل من التجمعات واللقاءات مليئة بالسخرية والتنابز بالألقاب، وقد يقول بحجة هو يكون الشخص الذي يسخرون منه أو يلقبونه حاضر معه، ويقولون بحجة أنه راضي عن هذا السخرية.
8: طبعا بعض الألقاب
9: أو ربما لضعف ذلك الطرف
8: بعض
9: الآخر،
8: بعض الألقاب يعني تعارف عليها الناس.
9: نعم.
8: وفيها الرضا
9: لكن
8: لا بأس.
9: نعم.
8: لكن أن تلقي لأخيك لقب يعني هو لا يقبله أو يتضجر منه، هذا هو الشيء الذي يعني ينهى عنه،
9: أو تتخذه سخرية لإضحاك بقية الموجودين في التجمعات. نعم.
8: ومما يشتت المجتمع ومما يسيء العلاقات. وديننا يأمرنا أن نحسن علاقتنا مع الآخرين بشكل أو بآخر، لابد.
9: نعم.
8: أن تكون العلاقات يعني حسنة مع بعضنا البعض.
9: هذا مما يسمى بالفعل أن يجرح مشاعر الآخرين، يعني أن تحترم مشاعر الآخرين.
8: لابد أن يحترم الإنسان مشاعر الناس، وأن لا يسخر من الناس.
9: نعم.
8: ودائما لو قرأنا القرآن لوجدنا بأن القرآن ينهانا عن السخرية وينهانا عن التنابذ بالألقاب إلى غير ذلك.

0: قد أدركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها وماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.

أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن

بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات

إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم

عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق

سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى

تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

لهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل

وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفعل

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور

فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ وجعلوا لله شركاء قل سموهم

0: لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. حضرتم؟
2: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. الحج من شرائع الإسلام، للمستطيع ظاهر الإلزام. قد ابتلى الله به العبادة، إن عرفوا أو جهلوا المرادة. تعبدا علينا الامتثال، وما لنا التنقير والجدال. نعم، كان الدروس الماضية حول الحج ومناسك الحج. آخر درس أخذناه في محظورات الإحرام. طيب، يكون الدرس الآن إن شاء الله حول الطواف، في الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، طواف. في الطواف بس نوجه سؤال واحد من الدروس الماضية: من فعل شيئا مما يلوث الإحرام من غير الجماع، من غير الجماع، ما الذي يلزمه؟ لأن لبس قميصا أو غطى رأسه أو قلم أظفاره أو حلق شعر رأسه أو استعمل شيء من الطيب أو نحو ذلك من ملوثات الإحرام من غير الجماع. هذا السؤال، ما الذي يلزمه؟
3: نعم
1: تفضل.
3: تلزمه الفدية.
1: فدية، أحسنت. إيش الفدية؟
3: الفدية هي إما صوم أو إطعام أو نسك.
1: نعم، مخير.
3: نعم،
1: بين إيش؟
3: بين الصيام
1: أو
3: الإطعام أو نسك.
1: إيش نسك؟
3: نسك يذبح شاة.
1: يذبح شاة.
3: نعم.
1: وش الدليل؟ ما هو الدليل على هذا؟
4: نعم،
1: على مخير بين الثلاثة. تفضل. قوله تعالى:
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
1: أحسن، شكرا شكرا. طيب، هي مخير بين هذه الثلاثة، بين أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، مدين لكل مسكين. من منكم يحفظ حديث كعب بن عقرة؟
4: نعم،
1: تحفظ الحديث؟ تفضل.
4: عن ابن عباس قال: خرج كعب بن عقرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق، وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو انسك بشاة، أي شيء فعلته من ذلك أجزائك.
1: أحسن، شكرا. ومن جنى يلزمه الجزاء أو لوث الإحرام فالفداء. يلوث الإحرام حلق الرأس لو كان من ضرورة أو باس، ومثله في الرأس أيضا تغطية، أو لبس المخيط مثل الأقبية، أو قطع الأظفار، أو لبس الأخفاف عند النعل، أو قطع الأظفار قبل الحل، أو يدمين الجسد المحرم، أو يقطعن الشعر المكرم. فهذه ونحوها ممنوعة، تلزم فيها الفدية المشروعة. يصوم أو يطعم أو ينتسك بذبح شاة ليتم النسك. نعم، بارك الله فيكم. طيب، ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الحج والعمرة، والطواف. يكون درس اليوم حول الطواف. نعم. ما هو الطواف؟ ما هي أنواع الطواف؟ شروط الطواف؟ سنن الطواف؟ صفة الطواف؟ كم مثلا نذكر؟ ما هو الطواف؟ نعم. كم عدد أنواع الطواف؟ زين. ما هي شروط الطواف؟ ما هي سنه؟ كيف صفة الطواف؟ الطواف في اللغة هو دوران، ويقول طافة، ومعنى طافة دارة. الطواف في اللغة هو الدوران. نعم. وشرعا هو الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. الدوران حول البيت، أي بيت هذا؟ معروف البيت، ها؟ الكعبة. الدوران حول البيت تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. حينما نقول طواف شرعا هو الدوران حول البيت، كم؟ سبعة أشواط تقربا إلى الله عز وجل. هو الدوران حول البيت سبعة أشواط تقربا إلى الله عز وجل. ومن يدور بالبيت للتعبد سبعا فذلك الطواف فعبري. هذا التعريف اللغوي وتعريف شرعي. هذا
0: شرعي.
1: طيب. أنواع الطواف، أنواعه خمسة. من أنواع الطواف خمسة. بطوة. زين. طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الوداع. طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الوداع، وطواف التطوع. طيب. طواف الحج، وطواف العمرة، وطواف القدوم، أها، وطواف الوداع، زين، وطواف التطوع. طواف الحج، عرفتم سابقا أن الطواف ركن من أركان الحج، ولو ترك الحاج الطواف متعمدا أو ناسيا يعتبر طوافه، يعتبر حجه غير صحيح، أليس كذلك؟ فالطواف بالبيت ركن من أركان الحج إجماعا. طيب. وقته، يعني وقت إيش؟ وقت طواف الحج متى؟ بعد الإحلال، بعد الحلق أو التقصير، في اليوم العاشر. وقته بعد الإحلال في اليوم العاشر من ذي الحجة أو بعده، أي أو بعد ذلك اليوم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني الحاج يعني في اليوم العاشر أول عمل يبدأ به الرمي، يرمي جمرة العقبة، ما كذلك؟ ثم ينحر، ثم يكون يحلق، من يحل بالحلقة والتقصير. نعم. وهنا انتبهوا، قد كنا ذكرنا نحن سابقا أن المرأة تحل بالحلق والتقصير، لا، الحلق والتقصير يكون لمن؟ للرجل، لا للمرأة. المرأة ما يكون إحلالها إلا هيش؟ إلا بالتقصير، وليس للمرأة إلا الثاني. فالحلق لا يكون في النسوان، تأخذ منه قدر إصبعين أو أربعين أصابع اليدين. انتبهوا. نعم. معنى بعد الحلق أو التقصير في اليوم العاشر أن يكون الطواف بالبيت، سواء طواف في اليوم العاشر أو في اليوم الحادي عشر أو بعد ذلك، لكن يكون متى وقته؟ بعد الإحلال، ما كذلك؟ نعم. وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة، وطواف الإفاضة، وطواف الركن، وطواف الفرض، وطواف الحج، وطواف الصدر. كم اسم له؟ ستة أسماء. أي طواف هذا؟
0: الحج.
1: طواف الحج له ستة أسماء. يسمى طواف الإفاضة. أنت أكثر ما تقول طواف الإفاضة تقول طواف الزيارة، أكثر الناس تقول طواف الإفاضة وطواف الزيارة. طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج وطواف الصدر، بفتحتين الصدر. نعم. واضحة؟ هذا وسيأتي الكلام على صفة الطواف. طيب. الطواف الثاني طواف العمرة، وهو الذي يأتي به المعتمر عند قدومه مكة، فالمعتمر عندما يحرم بالعمرة، أليس كذلك؟ يحرم بالعمرة ويأتي مكة ويطوف بالبيت 7 أشواط، زين، وبعد ذلك يذهب إلى السعي، يصعد بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يحل من إحرامه. لأن عرفتم أن العمرة لها كم؟ 5 مناسك، إيش؟ الإحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والإحلال بالحلقة والتقصير. واضح؟ طيب، طواف العمرة وقته متى؟ عندما يأتي المعتمر إلى مكة، عند خروج من المعتمر مكة يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، وهو ركن من أركانها التي لا تتم إلا بها. ومن اعتمر ولم يطف بالبيت 7 أشواط تعتبر عمرته غير صحيحة إجماع، ما كذاك؟ نعم. زين، الثالث، مو الثالث، طواف القدوم. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. طواف القدوم يسن لمن قدم مكة مفردا بالحج. تم عرفتم سابقا أن المفرد بالحج يحرم بحج ويلتزم إحرامه إلى اليوم العاشر، ما كذلك؟ لكن عندما يأتي مكة بهش يسن له أن يطوف بالبيت كم؟ 7 أشواط، سنة. هل واجب؟ فرض؟ ركن من أركان الحج؟ لا. لو لم يأتي به المفرد بالحج ما عليه شيء. طيب، هذا الطواف يسمى طواف القدوم وطواف القادم وطواف الورود وطواف الوارد وطواف تحية، كم؟ 5 أسماء. نعم. النوع الرابع، طواف الرابع، طواف ايش؟
5: وداع.
1: طواف الوداع يمر به من أراد الانصراف.

0: من مكة إلى أهله، واضحة؟ نعم. وداع بالبيت. وعن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديثة عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم. وبتمام هذه الأشياء يتم حجه على الصفاء، لكن عليه أن يودعنا للبيت مهما شاء يرحلا، مهما شاء يرحلا، يطوف سبعا ويصلينا عند المقام ثم يدعونا حتى يكون البيت أدنى عهده، ولا يبع أو يشتري من بعده. وشدد القائل حيث أوجب دما على من بعده قد شرب، وتارك الوداع عمدا يذبح كفارة تجبره وتصلحه، وما على تاركه من عذر كحائض أو مرض من جبري، وما على تاركه لعذر كحائض أو مرض من جبري. نعم. طيب، طواف الوداع يمر به من أراد الانصراف من مكة إلى أهله، يعني بعد أن يقضي مناسك الحج أو بعد أن يقضي مناسك العمرة. نعم. هذا عاصم الدليل. نعم. يطوف سبعة أشواط هو طواف. نعم. بعد أن يطوف هذا الطواف يرحل، عاد ما يبيع ويشتري، لا. نعم. حتى يكون آخر أهل بالبيت. نعم. حتى يكون البيت أدنى أهله، ولا يبع أو يشتري من بعده، من بعده، من بعد هذا الطواف. زين. الخامس طواف التطوع. طواف التطوع وقال ولد الحظ عليه والترغيب فيه. نعم. فينبغي لمن كان بمكة المكرمة أن يكثر من الطواف، أن يكثر من الطواف لما في ذلك من الفضل العظيم والثواب الجزيل. وهذه عبادة ما ممكن الإنسان يدركها في أي مكان، بس ما تدرك إلا في ذلك المكان، أليس كذلك؟ من الصلاة أنت تكثر من الصلوات، من صلاة التطوع في أي مكان كان، ليلا أو نهار، أليس كذلك؟ الصوم تصوم مثلا في كل مكان، ما في مانع، تذكر الله، تقرأ القرآن، في أي مكان. لكن هذه العبادة وهي الطواف لا تكون إلا في ذلك المكان بس، خاصة طواف بالبيت فقط. ولذلك ينبغي للمسلم العاقل الكيس الفطن الذي يحب الخير أن يكثر عند إقامته بمكة المكرمة، أن يكثر من الطواف بالبيت. يعني يطوف، كيف الطواف؟ يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين عند المقام. طيب، عند نشاط ماذا يفعل؟ يطوف مرة أخرى كم؟ سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين. رأى نشاط مثلا وهكذا يسبع سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين وهكذا. طيب، هذه هي الأنواع الخمسة. نعم. وهنا حديث على كل حال يحض على الطواف، على الإكثار من الطواف. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام 20 و100 رحمة، 20 و100 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. نعم. طيب، إيش أخذنا الآن؟ أخذنا تعريف الطواف، ما هو الطواف؟ زين. وأخذنا إيش؟ أنواع الطواف. عرفتم أن أنواعه كم؟ خمسة. واحد من كمياتيها خمسة.
1: طواف الحج.
0: طواف الحج. نعم.
1: طواف العمرة.
0: طواف العمرة.
1: طواف القدوم.
0: القدوم. نعم.
1: طواف الوداع.
0: الوداع. نعم.
1: طواف التطوع.
0: نعم. على شيء أجبتي خمسة مرة.
1: نعم، خمسة.
0: دي مرة.
1: طواف الحج. طواف العمرة.
0: نعم.
1: طواف القدوم.
0: نعم.
1: طواف الوداع.
0: نعم.
1: طواف التطوع.
0: نعم. الوداع زين. وطواف التطوع. طيب، ننتقل إلى شروط الطواف. بس الوقت انتهى، لأن أخذنا معكم في الطواف يعني مسألتين. المسألة الأولى هي في تعريف الطواف، والمسألة الثانية في أنواع الطواف. نعم. وعرفتم الأوقات، وقت طواف الحج، وقت طواف العمرة، متى يؤتى بطواف الحج، متى يؤتى بطواف العمرة، متى يؤتى

0: طواف القدوم، متى يؤتى بطواف الزيارة، متى يؤتى بالطواف التطوع، في كل وقت. هكذاك نعم، بس نقف هنا، نكمل إن شاء الله بقية المسائل، مسائل الطواف، في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
2: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
2: آمين.
0: واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا.
1: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
2: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
2: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
2: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: ذاكرتنا التراكمية. وقول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وقتكم وجمل بهداه حياتكم، له الحمد حمدا على نعمة الهدى التي تفتح بصائر المؤمنين وتقيهم الغفلة ليروا الحقائق بنور مبين، ويقيمون في قلوبهم ميزان العدل فلا تضلهم الأهواء ولا تشتتهم الشبهات. تتشكل ذاكرتنا من هذا المزيج من تجاربنا ومواقفنا ومشاعرنا غير مختزلة في لقطات عابرة، إنما هي رصيد مقوم للسلوك، مبصر للرؤية، منير للوعي، موقظ للضمير. فلا تعني ذاكرتنا التراكمية ما يخزن من صور وأحداث، إنما هي سجل حافل، سجل المواقف التي ومضت عن قيم كامنة صيغت عبرها النفوس وتشكلت الهوية، رصيد يتجلى إشراقا وقوة بلحظات الصدق ومواقف العطاء ومشاهد البر وأحداث الصمود ولوحات البطولة ومعالم الهدى. والصادقون لا ينسون، يحيون مستدعين من ذاكرتهم ما يرشد إلى سبيل الاهتداء والصراط المستقيم، وما يذكرهم بنعم ربهم، وما يحميهم من مواطن الزلل ومواقع الانحراف. فالذاكرة تنبههم لما آلت إليه الأمور عند الزلل والانحراف. والذاكرة الإيمانية تجعل القلوب حية غير منفصلة عن ماضيها ولا مستهينة بتجارب الآخرين، على إدراك أن الله تعالى يربي النفوس عبر الزمان، فتنمو بصيرة التمييز بين الظلمات والنور، مفرقة بين ما يجعل الروح في ازدهار وإشراق وما يرديها في مهاول الانحسار والانطفاء. ويجد المتدبر لكتاب الله ذلك الخطاب المتكرر للذاكرة في عدة مواضع شريفة من سوره الكريمة وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وذكرهم بأيام الله، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض هم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ودوام التذكير له دور كبير في إعادة تجديد الوعي وترميم منظومته وبعثه من سباته وإشعال مصابيحه من منابع الهداية، كما يمنح النفوس اتزانها بين ذاكرة ماضيها ونبض حاضرها وأفق مستقبلها. إن المحافظة على الذاكرة الإيمانية يجعل الأمة لا تضل طريقها ولا تتعلم

0: تيه عن أهدافها ولا تخطئ اتجاهها ولا تشتتها رياح الفتن ولا تعصف بها الزوابع الفكرية. سجل حافل بالمكرمات وعصر زاخر بالمنجزات، وخير الناس من يمضي بنور يشق به الدياجي الحالكات، فحاضره طموح للمعالي بمضمار العزائم والثبات، وذكرى مجده مشكات رشد بها قبس السنين الماضيات. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس تنهل من مناهل تاريخها دروس صبرها وثباتها، كما تجدد قيمها الأصيلة بتجدد عهدها.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

فواكه لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون

قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 74 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد تقدم أن الجار والمجرور لله يجوز فيه أن يكون حالاً، وصاحب الحال هو كلمة الأمثال، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. ويجوز في حرف اللام أن يكون متعلقا بكلمة الأمثال، لأن كلمة الأمثال من المشتقات، فالأمثال جمع والمفرد مثل، والمراد بالمثل المماثل، والمماثل اسم فاعل، كما يقال الشبه ويراد به المشابه، وعلى هذا يكون المعنى: فلا تضرب المماثل لله. فيكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بكلمة الأمثال. ويجوز أن يكون الضرب بمعنى التصيير والتقدير: فلا تصيروا لله الأمثال، وعلى هذا يكون الفعل تضرب متعديا إلى مفعولين. ونقول في الإعراب: الأمثال مفعول به أول منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور لله في محل نصب، مفعول به ثان للفعل تضرب على جعل الضرب بمعنى التصيير. ويكون حرف الجر وهو اللام على هذا الوجه متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة لله أو تكون لله، لأن المفعول به الثاني في هذا الباب هو خبر أصلا، أي هو خبر من حيث الأصل، ودخل عليه الناسخ، ولذلك يبقى

مترتبة عليه أحكام الخبر، والخبر عندهم قسمان: خبر حالا وهو ما يكون في تلك الحال خبرا، وخبر أصلا وهو ما يكون من حيث الأصل خبرا وانتقل من الخبر إلى وجه آخر من وجوه الإعراب لدخول الناسخ عليه. والجملة لا تضرب لله الأمثال جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون جملة ذيل بها الجملة التي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها وقد صدرت بإن، وإن هنا للتعليل، والمعنى لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكثيرا ما تأتي إن للتعليل. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وخبر إن يعلم، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. والجملة الفعلية يعلم في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. وأنتم لا تعلمون، يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الابتداء وهي واو الحال. والمعنى على جهة التقريب: إن الله يعلم غير عالمين ما يعلم، أو حال كونكم لا تعلمون. فهذا وجه، والظاهر الوجه الأول من أن الواو للعطف وليست للحال. والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أنتم لا تعلمون جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. أنتم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وخبر المبتدأ لا تعلمون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعلمون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، أو نقول والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية لا تعلمون في محل رفع خبر المبتدأ وهو الضمير المنفصل أنتم. والجملة وأنتم لا تعلمون يجوز أن تكون حالية، وعلى هذا فهذه الجملة في محل نصب، ويجوز فيها أن تكون معطوفة على الجملة إن الله يعلم. وقد تقدم أن الجملة إن الله يعلم جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب لأن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 75 من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 75 بعد 200 من المصحف الشريف. ضرب لكم مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله.

بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، جملة استئنافية ابتدأ بها الكلام، والاستئناف هنا إضافي وليس حقيقيا، لأن هذا الكلام بالنسبة إلى ما قبله ليس حقيقيا

حقيقياً. وهذه الجملة وهي الجملة الاستئنافية ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مثلا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا بدل من كلمة مثلا، بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا جعلنا ضرب بمعنى صير، صير الله مثلا عبدا، فإنه يقال في الإعراب مثلا مفعول به ثان للفعل ضرب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. عبدا مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. مملوكا صفة لكلمة عبدا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. لا يقدر على شيء صفة ثانية لكلمة عبدا، إلا أن الصفة هنا جاءت في صورة جملة، والصفة تكون اسما مفردا وهو الأصل، وتكون شبه جملة، وتكون جملة. وقد وقعت الصفة هنا جملة، ويجوز في هذه الجملة على ما سيأتي بيانه أن تكون حالا. وهذه الجملة سواء جعلناها صفة أو حالا جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يقدر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، بل عائد على كلمة عبدا، أي لا يقدر العبد على شيء، أو لا يقدر العبد المملوك على شيء. فالفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على كلمة عبدا. على شيء جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، شيء اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر على متعلق بالفعل يقدر، لا يقدر على شيء. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يقدر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بالفعل يقدر. والجملة الفعلية لا يقدر على شيء يجوز أن تكون صفة لكلمة عبدا، لأنها واقعة بعد نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فالجملة الفعلية لا يقدر على شيء على هذا الوجه في محل نصب صفة لكلمة عبدا، ويجوز في هذه الجملة أن تكون حالا من كلمة عبدا. وكلمة عبدا وإن كانت نكرة إلا أنها تخصصت بالوصف وهو مملوكا، فصارت مخصصة أي من حيث المعنى قريبة من المعرفة، أو صارت في حكم المعرفة. وعلى هذا فالجملة لا يقدر على شيء في محل نصب حال، وعلى جعلها حالا روعي المعنى وهو التخصيص، وعلى جعلها صفة روعي اللفظ، فإن كلمة عبدا مع قطع النظر عن الصفة وهي مملوكا نكرة وليست معرفة،
والجمل

0: بعد النكرات صفات. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، والجملة الفعلية ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، أسلوب عطف نقف عند تفاصيله في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد أيوب.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: اليوم بإذن الله تعالى ننهي حديثنا حول الآية التي تحمل الرقم 112 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي تلوناها بالأمس وبينا بعض معانيها فيما يتصل بالأجر، كما أوضحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أسلم وجهه.
7: فما رأيك أن تتلوها اليوم مجددا يا أستاذنا لنتدبر ما تبقى منها مع المستمعين والمستمعات؟
5: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى وفي الإعادة إفادة.

0: فيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله العظيم.
0: أوضحنا قول الحق سبحانه أي معنى قوله أسلم وجهه لله، وقلنا إن إسلام الوجه لله إخلاص القصد له في كل الحركات والسكنات، بأن يكون عمل الإنسان مقصودا به رضا الله، هذا معنى إسلام الوجه بالجملة. وإسلام الوجه يقتضي أن يمتثل الإنسان أوامر الله وأن ينتهي عما نهى عنه، مرادا بذلك رضا الله، لكن بشرط أن يكون هذا العمل
1: خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى،
0: موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه صلوات ربي وسلامه يقول: من عمل عملا
1: ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: جميل. وقال في حديث آخر: إنما يقبل الله من العمل ما كان خالصا، كما قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. جميل. هنا جاءت الجملة: فله أجره عند ربه، ثم قال: ولا خوف عليهم
1: ولا هم يحزنون.
0: فهي ثلاثة جزاءات: الجزاء الأول فله أجره
1: عند ربه،
0: والمقصود بالأجر كما قلنا الجنة ونعيمها ورضى الله فوق ذلك كله. وماذا عندك يا داود؟
1: السؤال هو يا أستاذنا في قوله تبارك وتعالى: فله أجره عند ربه، ما معنى العندية هنا يا أستاذنا؟
0: جميل. العندية هنا عندية تشريف وضمان للأجر، عندية تشريف.
1: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: نعم، ما كان عند الله فهو أشرف الأشياء، ما عندكم ينفد
1: وما عند الله باق،
0: فهو أشرفها وأبقاها، أي ما عند الله أشرف الأشياء وأبقاها. فعبر بالعندية هنا من أجل إثارة كوامن الإيمان ليتحرك الإنسان نحو العمل بإيمانه عند ربه، أي مشرف بهذا الأجر، وهو مدخر لا يضيع، وهو مضمون له. فالعندية هنا وهي ظرفية مكانية مجازا هنا، لأن الله ليس في مكان بعينه حتى تقول إن العندية ظرف مكان خالص، إن عند هنا ظرف مكان خالص. فالعندية هنا الظرفية المستفادة منها ظرفية مجازية.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: في قوله تعالى: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما معنى هذا الخوف وما أصله؟
0: جميل. أصل الخوف هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، فتخاف أي تتوقع ما لا يلائمك، ما هو مكروه لديك. والمقصود به هنا لا خوف أي لا خوف عقاب، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الأجر لمن أسلم وجهه له، وأثبت عدم الخوف ونفى الخوف عنه.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: سؤال أحمد عن الخوف، وسؤالي هو عن أصل الحزن وما معناه.
0: جميل. الحزن والحزن مصدران لحزن يحزن، كفرح يفرح فرحا، فجاء المصدر على الحزن والحزن. الحزن هو هم يعتري الإنسان لفوات مطلوب، إذا فاتك أمر مطلوب لك حزنت عليه، والحزن كذلك يكون عن فوات شيء محبوب لديك، إذا فقدت بعض أحبائك حزنت، وليس هناك خوف. أما الخوف فهو الهم الذي يعتري الإنسان حينما يتوقع ويستقبل شيئا لا يلائمه. فالحزن في الماضي أي الحزن على الشيء الماضي، والخوف هم يعتري الإنسان على الشيء المستقبل، أي على توقع عدم حصوله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي تساؤل آخر.
0: هات سؤالك أو تساؤلك.
2: ما العلاقة في ذكر الخوف والحزن معا في هذه الآية؟
0: جميل. كل من الخوف والحزن مكدر للإنسان ومنغص له، لكن إذا نفي أحدهما ربما يبقى الآخر، ف فإذا نفي الخوف قد يبقى الحزن أو الحزن، وإذا نفي الحزن فقد يعتري الإنسان الخوف. ففي هذه الآية يؤمن الله سبحانه وتعالى من أسلم وجهه إليه وهو محسن، يؤمنه من أمرين، من الخوف ومن الحزن، فيكون آمنا غير حزين.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أين تكون حقيقة الخوف، في الدنيا أم في الآخرة؟
0: المؤمن هنا يخاف، وهو أشد حزنا أيضا على أنه لا يعمل الأعمال كلها، فهو يخاف أن يحشر مع المستحقين للعذاب، لأن الخوف من طبيعة المؤمن، ولا يتحقق إيمان المؤمن إلا بالخوف والرجاء، أو بالتوازن، بل بالموازنة بين الخوف والرجاء. فالخوف بالنسبة للمؤمن يكون هنا، والحزن كذلك، قد تفوته الأعمال الصالحة فيحزن أنه لم يعملها. لكن الحزن على الدنيا لا ينبغي.
1: لماذا يا أستاذنا؟
0: لأن المؤمن يسلم أمره إلى الله، فكل ما أصابه هنا هو خير له، إن أصابته ضراء
1: صبر فكان خيرا له،
0: وإن أصابته سراء
1: شكر فكان خيرا له.
0: جميل جدا. إذن الحزن لا ينبغي أن يحزن الإنسان على فائت من الدنيا، وإنما يحزن على أي شيء؟
1: على ما فاته من أمر الآخرة يا أستاذ،
0: من أعمال صالحة تقربه إلى الله.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: لدي سؤال آخر في الخوف.
0: هات سؤالك.
2: هل يخاف المؤمن يوم القيامة مع كل تلك الأهوال التي تحدث؟
0: هناك تحدث أهوال يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، لكنها بالنسبة للمؤمن تنجلي بسرعة. نعم، يخاف هناك، لأن الأشياء هناك تنقلب رأسا على عقب، فهنالك الأمر أمر عظيم، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، ثم إن أمر الساعة ليس بالأمر الهين. فيوم القيامة أهوال، تشاهد النار ويشاهد المعذبون وتشاهد ملائكة العذاب إلى غير ذلك. ويخاف الإنسان عندما يعطى كتابه، فيجد أعماله مسطرة خيرها وشرها، لكن سرعان ما ينجلي هذا الخوف عن المؤمن، ثم هو بعد ذلك لا حزن لديه على فائت.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: جاء في الآية إطلاق: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمن يخاف ويحزن في الدنيا على إطلاق هذه الآية أم ماذا يا أستاذنا؟
0: نعم نعم، يخاف في هذه الحياة أن لا تقبل أعماله وأن ترد، أو أن يكون في آخر أمره مختوما عليه بسوء الخاتمة. ومن خاف هنا أمن هناك.
1: من خاف هنا أمن هناك؟
0: نعم نعم.
1: كيف يكون ذلك يا أستاذنا؟
0: جاء في الحديث أن الله تعالى لا يجمع على المؤمن خوفين وأمنين.
2: فما هما الخوفان هذان وما هما الأمنان هذان؟
0: من خاف عقوبة ذنوبه أمن في الآخرة، لأنه يرتدع عن أن يأتي بالمعاصي فيأمن هناك. أما إذا أمن مكر الله هنا فلا يأمن مكر الله
1: إلا القوم الخاسرون.
0: نعم، فهناك إذا أمن هنا معنى ذلك أنه يأتي بالمعاصي ولا شيء عليه، على حسب هذه العقيدة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما الفرق بين الخوف والحزن؟
0: قلناه: الخوف هو هم يعتري الإنسان لتوقع مكروه، والحزن هم يعتري الإنسان لفوات محبوب ومطلوب لديه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ونهاية تفسير هذه الآية.
0: إذا نلتقي بإذن الله تعالى مع الآية التي تحمل الرقم 13 بعد 100 من آيات سورة البقرة غدا بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار

0: محمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

0: عظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع سيدنا صالح عليه السلام ومع قومه مع ثمود. وهنا في هذا المشهد الذي يذكره الله عز وجل في سورة فصلت نقف على شيء من الدروس والعبر. يقول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الله عز وجل هدى ثمودا، ولكنهم لا يريدون هذه الهداية. سبحان الله، استحبوا العمى على الهدى. قد يقول قائل: كيف هداهم الله عز وجل؟ أيها الإخوة والأخوات، الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وهداية توفيق. يقول الله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هداية، إذن هداية بيان. الله عز وجل يبين له هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فأي الطريقين تريد؟ ونحن نرى في هذا المشهد، في هذا الدرس، في هذا المشهد درس عظيم وعبرة للقلب الحي. أنا وأنت وأنت، أي الطريقين نريد؟ الله عز وجل يبين لنا طريق الحق، طريق النور، طريق الخير، طريق الجنة. فهل يستحب الإنسان طريق العمى كما فعلت ثمود؟ استحبوا العمى على الهدى، تركوه. طريق بين، طريق واضح، نبي صادق، آية بينة، الناقة. لكنهم يستحبون العمى على الهدى، ولذلك استحقوا العقوبة، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. لابد للنجاة من الإيمان والتقوى. نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما يكفي الإيمان فقط، أنا مؤمن، لكن هذا الإيمان لابد أن يظهر في سلوكك، في أخلاقك، في منهجك. الله تعالى يقول: آمنوا وعملوا الصالحات. بعض الناس الآن تجد أنه ليس على الطريق، تقول له: يا أخي اتق الله، يقول لك: يا أخي الإيمان في القلب، حق النية، حق النية. طيحين، أين العمل الصالح؟ أين ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لابد من التقوى. التقوى ليست شعارات، وإنما اعتقاد وعمل وترك، عمل للواجبات وترك للمحرمات. ما أن يقول الإنسان: أنا مؤمن وأنا في طريق الخير. وهذا الذي تأتيه الآيات والنذر ويصر على المعصية، فيذكر، يقول: يا أخي لماذا تفعل المعصية الفلانية؟ وربما كان هذا الناصح كان مذنبا، كان مقصرا، كان عاصيا. قل لا، الآن تأتي وتنصحني، ما ألا تذكر كيف كنت أنت أيضا؟ كنت على معصية وكنت على كذا وكذا. طيب أنا كنت على معصية وتبت ورجعت إلى الله عز وجل، وأريد أن أكون أن أسير على طريق الهدى، فلماذا تعيرني بماضية، بجهلي، بخطئي، بتقصيري، بظلمي؟ فإذا هذا تبرير، هذا الإنسان يريد أن يبرر بقاءه في طريق الظلام والضلال. وكم الآن من الناس يقول لك يا أخي ادعوا لي بالهداية، أدعو لك بالهداية، الله تبارك وتعالى هداك، ولكنك لا تريد أن تسير مسلك الحق. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن جاهد، ولاحظ معي التأكيدات هنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. فالذي يريد الهداية يسلك طريقها، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فيا هل ترى أي الطريقين يسلك هذا العبد الذي تمر عليه هذه المشاهد القرآنية؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الله المستعان، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقتنا لهذا اليوم، وإلى الملتقى في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.